أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
3: بريس وان بليز.
4: انا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
3: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
4: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد للحظات التي تعني الكثير.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 من سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 من نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
4: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
5: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري، ياس ووتر وورلد، وعالم وورنر براذرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
6: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
5: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعاً المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضاً في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: أينما كنتم صباح الخير من ARN، أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأفتتح البث المباشر لإذاعتي العربية والخليجية، والبداية مع جولة إخبارية أولى لهذا الصباح وفي عناوينها: نهيان بن مبارك تأهيل شباب الوطن للانطلاق إلى ريادة الأعمال، الإمارات تدين الهجوم على قوات حفظ السلام في جنوب السودان، وإسقاط مسيرة في منطقة بأربيل واندلاع حريق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم، وإلى تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية، أهلا بكم. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن أبناء الإمارات يؤمنون بأن الهدف الأسمى من التعليم والتمكين هو خدمة الوطن في مختلف المجالات والمساهمة في مسيرته التنموية الرائدة. جاء ذلك خلال استقبال معاليه لخريجي الدورة الخامسة من برنامج جسور الدولي التي نظمها صندوق الوطن بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية، لا سيما المؤسسات الصناعية بألمانيا، حيث تناول اللقاء المفتوح عددا من الموضوعات. التقى سعادة اللواء الركن صالح محمد العامري قائد الحرس الوطني خلال زيارته الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية مع اللواء الدكتور عباد الله المعايطة مدير الأمن العام الأردني، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين. وأشار في اللقاء بحث عدد من الموضوعات وسبل تطوير التعاون في المجالات الأمنية والتدريبية إلى جانب تبادل الخبرات بما يخدم تطوير القدرات وتعزيز كفاءة العمل الأمني. أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الإحاطة الإعلامية للوزارة أمس عن جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية بما يضمن بداية عام دراسي سلس في مختلف مدارس الدولة. سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: أطلقنا في المؤتمر الصحفي بدء العام الدراسي 2026-2027 في هذا الأسبوع، طبعا أسبوع التدريب التخصصي، باشر أكثر من 25 ألف معلم وإداري تربوي في جميع مدارس الدولة، وبدأوا فيها التدريب التخصصي بما يتناسب طبعا مع خطط الأكاديمية في المناهج الوطنية. أطلقنا حزمة من المشاريع الجديدة اليوم في وزارة التربية والتعليم، منها طبعا تقييم أساس اللغة العربية على مستوى الدولة، تكلمنا عن التدريب التخصصي والمشاريع الجديدة في التدريب التخصصي، ولكن يمكن أبرز مشروع ركزنا عليه اليوم اللي هو تفعيل الميثاق الوطني للتعليم اللي أعلن عنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في بداية 2026. الهدف من هذا الميثاق هو وضع بوصلة واضحة للتعليم الوطني في دولة الإمارات، وتحديد ما هي معايير المتعلم الإماراتي في نهاية مساره التعليمي الثانوي.
4: في محل تحلياتنا أيضا أطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء حملة لتحديث بيانات المتعاملين بهدف ضمان دقة البيانات المسجلة ومطابقتها للوضع الفعلي للحسابات. حول ذلك تحدثت لمركز إخبار ARN شيخة مراد البلوشي الرئيسة التنفيذية لرأس المال البشري ورئيسة الاتصال المؤسسي في شركة الاتحاد للماء والكهرباء.
6: ضمن حملة تحديث البيانات بشركة الاتحاد للماء والكهرباء نؤكد بأن تحديث بيانات المتعاملين خطوة مهمة وضرورية لضمان ربط الحساب بالهوية الرقمية وتطوير الخدمة وتأكد من صحة الفئة والتعرف المطبقة على الحساب. هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على المستوى الخدمة وتجربة المتعامل، وطبعا التأكد من وصول أوجه الدعم والتسهيلات المختلفة إلى مستحقيها. البيانات المحدثة والصحيحة أيضا تسهل التحول الكامل نحو الخدمات الرقمية والذكية، وتقلل الحاجة أكيد إلى الإجراءات الورقية وإعادة تقديم البيانات. نحب نؤكد أن تحديث البيانات في المرحلة الحالية غير مطلوب من جميع المتعاملين، وإنما بشكل أساسي من المتعاملين الذين تصلهم رسالة أو إشعار تحديث البيانات، أو الذين يلاحظون تغير في التعرفة المطبقة على الحساب. نحن نتابع ملاحظات المتعاملين باهتمام، ونعمل باستمرار على تطوير الإجراءات والقنوات وتحسين تجربة المتعامل.
4: أخبار الصباح مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية جنقلي في جنوب السودان، وأسفر عن مقتل جنديين من القوات وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الآثم ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وجددت الوزارة التأكيد على إدانة دولة الإمارات الشديدة للهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام، والتي تعد انتهاكا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2802. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيبال في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. إلى ذلك لقي ما لا يقل عن 95 شخصا حتفهم فيما انقطع الاتصال بمئات آخرين من بينهم أجانب بعدما اجتاح فيضان كارثي المنطقة الحدودية الجبلية بين نيبال والتبت الصينية أمس، وجرف قرى ومنازل وطرقا وجسورا ومشاريع للطاقة، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا وتحذيرات من احتمال وقوع فيضان ثان. إلى العراق، أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس بإسقاط طائرة مسيرة في منطقة سوران التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، وتسبب إسقاط المسيرة في اندلاع حريق في المنطقة، فيما لم يورد المصدر معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الحادث، كما لم تتضح هوية الطائرة المسيرة أو مصدر إطلاقها والجهة التي أسقطتها. هذا ولم يصدر على الفور بيان رسمي عن السلطات الأمنية في إقليم كردستان يتضمن تفاصيل الحادث أو يوضح طبيعة الموقع الذي سقطت فيه الطائرة. خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لشؤون غزة في مجلس السلام أمس إن حركة حماس وفصائل مسلحة في قطاع غزة وافقت على نزع أسلحتها ونقل المسؤولية المدنية والأمنية في القطاع إلى هيئة انتقالية تحظى باعتراف الأمم المتحدة. وأوضح ملادينوف أن الموافقة تمثل وفق وصفه المرة الأولى التي تقبل فيها حماس والفصائل المسلحة بهذه الخطوة في إطار خريطة طريق تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة في غزة. في الجزائر، توفي 12 شخصا جراء موجة حرائق غابات اندلعت في عدد من مدن شرق الجزائر. هذا وكان جهاز الدفاع المدني الجزائري قد أعلن تسجيل 173 حريقا جرى إخماد 56 منها، بينما ما زال 75 حريقا مشتعلا في ولايات عدة. أيضا في كولومبيا، تكافح فرق الإطفاء هناك 18 من حرائق الغابات في 4 مقاطعات بسبب موجات الجفاف المتلاحقة الناجمة عن ظاهرة النينيو. بهذا الخبر نصل إلى ختام جولتنا الصباحية الأولى، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب. طاب صباحكم.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: قبل الإجازة الطويلة، مخططاتكم للإجازة الطويلة إذا أصلاً رجعتوا من إجازتكم اللي إجازة الصيف، لأنه في ناس لسه كتير ما رجعت كريم. يعني
1: أعتقد هذا الأسبوع للناس اللي هي راجع من الإجازات، هذا أول أسبوع هم يحتاجون هذا الإجازة.
0: صح
1: أول
0: صح
1: أسبوع
0: صح
1: بعد ما ترجع من الإجازة، خصوصاً الإجازة طويلة. يا الله إيش هذا، إيش هذا، تقول أنا إيش سويت في حياتي،
0: أنا وين بشتغل، أنا yes. شو اسمي، أنا شو سيارة yes. هذا اللي بيكون عندك الشعور.
1: توقيت
0: يعني
1: جميل والله، خصوصا قبل بداية الدراسة، يعني
0: توقيت خيالي بالنسبة للإجازة للأهالي ولا حتى يعني هيك الطلاب، التوديع ما قبل بداية العام الدراسي. والصراحة شكله هالعام الدراسي حيكون عام يختلف عن جميع الأعوام السابقة. ليش؟ لأنه في أخبار عم تطلع إنه واو
1: نعم.
0: واو
1: فرحانين
0: واو على الأخبار اللي عم تطلع. رح نحكي تحديدا عن الإحاطة الإعلامية اللي صارت طبعا بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد 2026-2027. بس لو نرجع شوي هيك مع بعض كريم لأيام الدراسة، أكتر شغلة كنت تكرهها بالمدرسة؟
1: الواجب.
0: الواجب أكتر شيء كنت تكرهه. كنت تكره الواجب أكتر من الامتحانات ولا الامتحانات أكتر؟
1: يعني هو نفس المقدار من الكراهية يا حبا، يعني ما أقدر أكذب عليك
0: عن جد. أنا الامتحانات لا، كانت بالنسبة لي كابوس كتير أكثر من الواجبات. ما بعرف ليه، ما بدي أقول لك كنت أحب الواجبات، بس في مواد معينة كنت أستمتع بالواجب تبعها.
1: بالواجب بالواجب.
0: وبعدين كنت أحب
1: بالواجب
0: اسمع، كنت أحب إنه أنا دفاتري يعني ألوان، لازم أي العنوان أي بلون الكذا، يعني تعرف حركات البنات،
1: الكتاب باين من عنوانه، دافور باين من وجهه.
0: فخلينا نشوف المستمعين على 404 وعلى رقم الواتساب 0487715522. أكتر شغلة كنت تكرهوها بالمدرسة، لنشوف الأخبار الجديدة اللي عم تتعلق بالعام الدراسي 2026-2027.
1: واجب ما فيها كلام، أروح البيت أبي ألعب أبي أستانس.

0: سألناكم شو أكثر شيء ما كنتوا تحبوه بالمدرسة؟ الصراحة كان في يعني اتفاق على شغلة هلأ بدنا نحكي عنها، بس في ناس كمان كانت ما بتحب الشهادات، يوم توزيع الشهادات. خلينا نحكي عن الإحاطة.
1: ذكرى جتني في قلبي. بابا ليش بشهادتي؟
0: الإحاطة الإعلامية اللي صارت بمناسبة بدء العام الدراسي 2026-2027 أعلنت من خلالها معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم عن حزمة من التوجهات والإجراءات الجديدة، رح يكون طبعا الهدف منها هو راحة الطالب والاستثمار أكثر بالطالب ليقدر يتطور ويتقدم ويكون جاهز بأي مرحلة تعليمية إن شاء الله، بغض النظر كيف عم يمرق فيها، لسوق العمل والمتطلبات الحقيقية لسوق العمل. فكان من ضمن الأمور الجديدة للعام الدراسي الجديد أول شيء إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني. هالشي طبعا بما يراعي الخصائص المطلوبة للطلبة بكل مرحلة وبيعزز جودة التعليم خلال اليوم الدراسي. صراحة أصعب شيء لأي أم في الدنيا إنها تقعد مع هاي الأعمار وتقنعه إنه يعمل هومورك. هاي الصراحة كانت بالنسبة لنا، أنا أظن أنه كل الأمهات توافقني أنه كابوس. أوكي، فهاي شغلة حلوة، تم إلغاء الواجبات المدرسية. الشغلة الثانية وهي شغلة الصراحة كنا بشكل من الأشكال عم نطالب فيها، تقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية، اللابتوب والآيباد رح يكون في لهم أوقات معينة للاستخدام خلال اليوم الدراسي بما يتناسب مع متطلبات المنهج. يعني ممتاز. إحنا لأنه الصراحة بتعرف شو المشكلة صارت
1: بيأثر
0: كريم،
1: بيأثر كثير جدا
0: في كتير مدارس نتيجة الاعتماد لزيادة على الأجهزة الإلكترونية، الأولاد بطلوا يعرفوا يمسكوا القلم، الأولاد ما بيعرفوا يكتبوا أي إشي على الورقة. فالصراحة موضوع التقنين هذا إجا في وقته لأنه لازم يتم السيطرة على الموضوع بطريقة كتير كبيرة. كمان في الأمور الثانية اللي تم اتخاذ الإجراءات فيها وهو التوسع في التقييم القائم على المشاريع من خلال توسيع نطاق تطبيق التقييم القائم على المشاريع، وهالشي بيتيح قياس قدرة الطالب على توظيف كل الأمور اللي تعلمها بصورة عملية. يعني بدل ما تكون معظم العلامات على الامتحانات والواجبات المدرسية، لا، رح يكون موضوع البروجيكتس والمشاريع والأبحاث كمان عم تاخد نسبة كتير كبيرة من المعدل، وهي شغلة كتير منيحة.
1: كان نظام جامعي تقريبا.
0: بالضبط. آخر شيء كانوا عم بيحكوا عنه وهو تحديد الدعم وفق نتائج

0: التقييم من خلال توظيف نتائج تقييم المدارس بتحديد نوع ومستوى الدعم اللي بتحتاج له كل مدرسة وتوجيه البرامج والمبادرات والتدخلات التطويرية. وهالشي شفناه بالإعلان اللي تم عنه من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بأنه ما عاد في أوقات معينة لتقييمات المدارس، عادي ممكن الهيئة تيجي وتخبر المدرسة أنه إحنا خلال 24 ساعة رح نزوركم، فهذا الشي بيخلي المدرسة تكون على أتم الاستعداد والجاهزية بأي وقت من الأوقات، لأنه رح يكون في جولات تفتيشية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
1: الروعة يعطيهم العافية، شو القرارات الرهيبة
0: صراحة، يعني هيك أمور أثلجت صدورنا إحنا كأهالي، سواء فيما يخص موضوع الأجهزة الإلكترونية، موضوع الواجبات المدرسية. وكان في حدا عم بيحكي إنه الواجب كده كده ما كان حيتعمل، الطريق للمدرسة نفسه كان مش شغلة لطيفة.
2: سلام. طيب ذكريات حلوة عندك في المدرسة شكلك.
0: سؤال على موضوع الواجبات كريم، كيف كان خطك؟
2: لا تسألي هذا السؤال.
0: لا عن جد خطك حلو ولا لا؟
2: على حسب مودي، على حسب مودي. إذا أنا أبغى أتفنن يعني فوق المقبول
0: صح.
2: أنا ما حمدح الخط لأنه هو خط سيء أصلا. كانوا يقولوا لي أنت حتطلع دكتور على فكرة.
0: يلا سبدأ أقول لك
2: أنت أكيد دكتور، أقول لهم شكرا. لا دكتور ولا خط ولا فلحان، بس لا خط يعني ما كان أحلى شيء، كنت أغار جدا من اللي خطهم حلو.
0: طب
2: ما انت شلون يعني صراحة.
0: طب سؤال، ما حاولت مثلا؟ لانه انا بحس الخط كل ما بتكتب اكثر وبتطلع لك هاي، بتعرف العظمه،
2: والله انه كانت تطلع لي هاي اللي تتورم. ويطلع من يعني اعذروني يطلع منها مويه وقعس وليف من كثر ما نكتب ورا الدفتر.
0: يا حرام، كنت متعذب بالواجبات.
2: لا مو واجبات في الصف، احنا كان عندنا نظام يعني اللي هو لازم تلحق مع الاستاذ، لانه الاستاذ اول ما يخلص يقعد دقيقتين ويقوم يمسح
0: السبورة
2: ويكتب مرة ثانية.
0: أوكي.
2: خصوصا أستاذ التاريخ،
0: تاريخ يا
2: كان
0: الله
2: كان يعطينا الدولة الأموية بأمويتها.
0: لا إحنا كان في عنا سيستم اللي هو موضوع أنه أولا الكلمات بتنكتب أكثر من مرة.
2: نعم.
0: ويا ويلك يا ويلك إذا الصفحة ممحية.
2: إيه؟
0: هذا أثر المحي ولا ولا يكون تكون الصفحة مش نظيفة. لا لا لا لا، فيعني الصراحة موضوع الخط كانت شغلة من أهم التشالنجز في حياتنا والتحديات في حياتنا، بس أنا إجمالا لا خطي لطيف يعني الصراحة. هلا والولاد على فكرة أظن بيكتسبوا هذا الشيء، يعني أنا مثلا أظن عندي بشرة بشرة خطها عجيب. ميرا دكتورة،
2: خطي حلو.
0: ميرا دكتورة طالع على شو اسمه زميل مامتها في العمل.
2: ميرا لا تلوميها الحين، كلها آيباد وهذا الحين يلا القرار هذا.
0: لا بس لا لا لا لازم ألحق، لازم ألحق نظبط الخط. شو تحب أكتب لك؟ روشتة؟ هات هات نشوف نكتب شو. خلينا نشوف المستمعين على 404 بكل صراحة كان خطك حلو أو ما كان حلو.
2: نعم. أوكي
0: واسمع، رح نكتب هلا أنا وياك كل واحد خطه.
2: نعم.
0: ننزلها ستوري على الإنستغرام.
2: يكتشفوا مين فينا؟
0: لا هم حيكتشفوا أكيد، بس فوت.
2: إيه لا تتنمرين علي الصبحيات.
0: خايفة من قد ما تنمرت علي يطلع خطه خطير. بس هو هيك يا خضر احذر شو بقول. أنا خطي كان خربيش الجاج. تستخدموا هاي الكلمة؟
2: إيه.
0: خربيش الجاج صح؟
2: الجاج.
0: لأن الجاج بتعرف كيف هيك
2: بيلخبط
0: فكنا نحط. فخلينا نشوف المستمعين على الأربع.
2: طيب إيش حنكتب؟ إيش الجملة؟
0: إيش نكتب؟
2: خبرونا أنتوا إيش الجملة؟
0: يلا
2: يلا خبرونا يا جماعة إيش الجملة اللي نكتبها أنا وهبة، تحدي مين خطة أحلى.
0: يلا next.
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا، اعرفوا المزيد.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصار للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالجة أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي. ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فاستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
5: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: يا
2: انا سالفت الخط الحلو
0: شو حلوه عن جد، شخبه شخبيط.
2: انا وهي بعدنا تحدي يا اخوان، من خط احلى من شخبيط. ارسلوا لنا الجمله لعله عشان نكتبها.
0: كل عام دراسي سعيد، صباح الخير، اكسترا فايبس، هبه وكريم اسماءنا، اقترحوا علينا شو نكتب.
2: ارنب ارنب منورنا. حلوه والله،
0: كثير طويله كثير طويله.

0: خلينا نسمع الفويس مسجز اللي وصلتنا كريم على 404 بخصوص موضوع أكثر شيء أنتم ما بتحبوه بالمدرسة. نبلش مع وسيم. وسيم شو بعت لنا؟
1: يسعد صباح. والله أنا كواجبات وكامتحان ما بتفرق معي، بس كان يفرق معي بس ساعة التاريخ، وقت اللي يكون عنا حصة التاريخ. بعدني لليوم بكره أستاذ التاريخ، أي أستاذ بيجينا لحتى يعطينا ما بحبه، وما بحب المادة ولا بحب أحفظها. وكنت زعبر كتير من أنا وصغير، كنت زعبر
0: زعبر يعني
1: ما سطر الشيء المطلوب منا لحتى نحفظه. فهيدي هي كانت العادة الكبيرة ساعة التاريخ بكل السنين اللي قطعت بحياتي درس.
0: يا الله، بحس التاريخ والجغرافيا كانوا هاي مواد يعني كتير قلال الطلاب اللي يحبوها.
2: سبحان الله، يوم كبرت مت فيها، صرت أحب جدا أني أتابع دوكيومنتري عن إيش لأنه صرنا نشوف الشيء ما نتكلم. صار مثلا في يوتيوبر احبه جدا اردني كلمتك عليه،
0: ابن حتوته.
2: لا
0: قلت لي عنه، صح حكيت لي عنه،
2: برجع بذكركم اسمه. احب قناته جدا، يتكلم عن التاريخ وعن ازمات وعن اشياء.
0: حلو.
2: فيجوالز،
0: واو،
2: كله خريطه من فوق، ايش اسمه علم الدوله هذه او علم الامه.
0: وفي بحس القصص الطريقه اللي بتنحكى فيها بتكون انترستينج. انا بتعرف مين اللي حببني بالتاريخ هلا على كبر يعني اخر سنتين؟ اولادي ميرا وكريم تحديدا، لانه عم يحضروا زي هاي الدوكيومنتري. نعم. اللي انت بتحكي عنهم، بحسهم احيانا سياسيا وجغرافيا بفهموا كثير. نعم. اكثر من مني يعني.
2: ليش؟ لانه مو بس ارقام نحفظها، قبل احفظ التاريخ.
0: أيوة.
2: ليش؟
0: صح.
2: ايش صار؟ مين هم؟ مش عارف.
0: اعطيني القصة.
2: ما عندي فيجوال على الموضوع. صح. بس
0: صح.
2: كلام.
0: صح.
2: الحين
0: صح.
2: يوم
0: صح.
2: اجي اشوف اللي صار واشوف اعلامهم، اشوف كيف كانوا يلبسون، يعملوا لك اياه اي اي كل شيء.
0: صح.
2: انت عايش وسطهم.
0: عجيب بكل الموضوع يعني. طيب تعليقا على موضوع الشهادات، نسرين عم بتقول صباح واكثر شيء كان بالنسبه لي رعب بالدنيا هو يوم تسليم الشهادة، والمصيبة انك لازم توقعها من ولي الامر. احلفوا كم مرة وقعتوها وقلتوا انه هي ولي الامر؟
2: اسمعي، عندكم دفتر متابعة زي ما كنا
0: طبعا
2: دفتر المتابعة. هذا كان نشقك ان احنا طبيب مخ واعصاب يعني، فهمتي؟ جراح ما تبان الورقة.
3: ذكرت جواب.
0: طب ما جاوبت عمرك وقعت شهادة؟
2: أنا كنت أقطع الورق تقول لي وقع شهادة هبا كمان
0: يعني عملتها كريم؟
2: شو ما عملت؟ خلاص خليها مستقل. لا اسمع عزيزي الطالب، أهم شيء بابا وماما.
0: الحمد لله عزيزي الطالب لسه نايم، ما داوم عزيزك الطالب.
2: الأسبوع الجاي ما نسولف
0: عليك. في حدا بيقول لحظة عن جد، نور، الوحدة بتعيش سنين تتعلم تضبط خطها وتكتب بخط مرتب، بعدين بيصير عندها أولاد. الرحلة بتصير بالعكس، بتتعلم تخرب خطها عشان يشبه خط الصغار نحل الواجب عنه. عمره حدا حرف
2: فيه هبة.
0: شوف، مع أولادي الكبار ما عملتها، بس مع ميرا عملتها.
2: أوه نو.
0: شو كانت المادة؟ زي ما بتقول نور. عربي.
2: عربي؟
0: أوه يا رب المسا،
2: خربتي خطك؟
0: عجبت في خطي. لا، وعملت حركة إنه عشان يبين. مسحت يعني محيت.
2: أياه
0: يا رب سامحني، خلاص هاي آخر مرة.
2: خبيثة. إنه خبيثة يا شباب.
0: لحظة، أسألك سؤال، إنه بدك تقنعني ولا عمره الوالدة ولا أخت ولا أختك مثلا؟ هو لأنه دائما الأخوات بيكونوا بضربة.
2: كنت أضارب عليها على حرف الكاف، أنا حقي الكاف معوق يا جماعة يعني، الله لا يوريكم. الكاف عندي كذا مسوي، فدائما أقول لها حرف الكاف غلط، نضارب على حرف الكاف
0: كمان تتشرط.
2: أي نعم، عشان ما نبي يعني نمسك.
0: صراحة الإخوان بهاي الإشي يعني، أنا في عندي أختي اللي أكبر مني، مش اللي دايركت بعدي، اللي أكبر مني، كانت هي تعمل لي كل منسميها لوحة الصف. عرفت لما يطلبوا منك مشروع فتروح أنت بدك تبيض وجهك قدام كل أولاد الصف، فتروح ترفع إيدك أنا بعمل، بس فعليا أنت مش أنت اللي بتعمل. أنا كان عندي أخت فنانة، أتركها أنام عشان تاني يوم الصبح ألاقيها جاهزة. وكانت حبيبتي والله رنوشتي يعني، الله يخلي لي اياها، كانت من ولا من تم ساكت، لا وبتفلسف وبتشرط وليش عملتي هيك وليش حطيتي هذا اللون. فيعني يلا ذكرتني بايام.
2: الله يعطيهم العافية والله أخواننا اللي صبروا علينا
0: عن جد
2: يعني وساعدونا في هذه المراحل. حتى أذكر يعني ذكرتيني كمان محلات الخطاط ما عاد أشوفها كثير والله, أشوفها مكتبة يعني أو
0: صح
2: تكون
0: صح
2: تكون
0: صح
2: مرتبة
0: صح
2: زيادة, لا يكون داخلها إنسان مبدع بيده يسوي الشيء بثواني.
0: أصلاً إذا بتحس كريم أو يعني بتشوف إنه إحنا صرنا نشتاق لهاي الأشياء يعني نعم. صرنا نشتاق للخط العربي فندور على لوحات الخط العربي يعني نعم. لأنه بجوز إنه عن جد حسينا إنه هاي الأشياء بلشت شوي تغيب. خضر عم بيقول بالجامعة الموضوع تطور أكتر وأكتر. خضر والله يا ريت تقولنا. في حد عم بيقول إذا كانت الدرجات أوكي أركض أعطيهم الشهادة, بس إذا مو أوكي أنا أمضي مكان والدي وأرجع على المدرسة. هذا لا مش واضح الاسم. برهان عم بيقول أنا ما عملتها ولا مرة, كنت شاطر صراحة بس أستلم الشهادة أكون مبسوط. شهاب عم بيقول أنا مو بس وقعت عن أهلي, قلت لحالي ما لازم أزور توقيعين عيب, زورت الوثيقة نحن منسميها جلاء اللي هي الشهادة. اشتريت وثيقة من المكتبة عبيتها بأحسن علامات واخذت الختم من المدرسة.
2: انت 007 مش امبوسيبل.
0: الحمد لله انه اولاد المدرسه غايبين. احنا بنحكي عن اشياء احنا اكتشفنا انها اخطاء
2: نعم
0: وبنعترف بخطأنا
2: مو نفتخر فيه.
0: بالضبط بالضبط
2: هو غلط. والله تعرفين ايش اكثر شيء نادم عليه فعلا فعلا من داخل اعماقي نادم عليه, اللي هو اللغه العربيه. انا كنت متفنن بالانجليزي مبسوط اني متفنن فقمت لغه العربيه شو اتعلم فيها. الآن قاعد أحصد كل ما فعلته نتاج عمائلي.
0: مع أن اللغة العربية الصراحة شيء يعني أنا كنت بجوز بوقتيها بأعمارنا أقول شو هذا اللي بيعلمونا إياه وكذا, بس هلأ لما كبرت وبقعد مع أولادي لا الصراحة بحس أنه أوكي في أشياء يعني ليه نفوت هالقد بالتفاصيل بس في أمور معينة لا يا أخي لغتنا العربية لغة عجيبة عن جد يعني ومن أصعب اللغات في العالم اللي ممكن الناس تتعلمها.
2: بالضبط.
0: بالإمارات أصلا بتعرف شو اللي بحز أحيانا بنفسك, بتلاقي في أجانب عم يتعلموا يحكي اللغة العربية. فيا جماعة عن جد ببداية العام الدراسي عربي ثم عربي ثم عربي مع أولادنا وخلينا فخورين فيها. والإنجليش رح تكون أكيد مادة سهل بأن الواحد يتعلمها وأصلا هي موجودة في كل مكان يعني.
2: كل مكان يعني
0: بالضبط
2: بس العربية بالزبط. اللي هي يعني.
0: طب يلا شو رح نكتب لكم؟ يلا كريم شو قررت؟
2: شو كتب لنا؟
0: في كتبوا لنا في خربيش الجاج
2: أيوة.
0: في تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. في حدا بعت لنا العودة إلى المدارس, العودة إلى الرياضة,
2: العودة إلى المدارس
0: القدوم من المستقبل. شو يلا فوت بسرعة.
2: أنا حبيت أنا خطي خربيش الجاج.
0: يلا هلأ بنكتبها
2: يلا
0: رح ننزلها على الإنستغرام.
2: يس.
0: فوت.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

0: استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99. في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
1: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس انفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لسبعة وثلاثة واربعين دقيقة.
0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
3: في سيارة متعطلة على شارع الاتحاد غير مسببة بأي ازدحامات مرورية بالاتجاه للتقاطع مع شارع الوحيدة. الناس المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد رح تلاقي كثافة بعدد المركبات من غير وجود أي حوادث مرورية الحمد لله. الزحمة بتبدأ تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط. أما الناس المتواجدة على شارع أم سقيم فرح تلاقي كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى المخرج المؤدي إلى شارع الشيخ زايد.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
3: شكرا لكل الناس اللي شاركوا معنا خلال ساعتنا الاولى من اكسترا فايبز. اكسترا فايبز هاي جديده.
4: هذا مع هذا خط. برنامج هذا مع خط. جماعه الخطوط طلعت كيف؟
3: ما رح نحكي ولا إشي، رح ننزل على السوشيال ميديا. أوكي.
4: مين حاجة؟ أنا أنا أنا متأكد إن رح نربشكم يعني جدا.
3: أنا جد رح نربشكم جدا. أوكي. فبس هيك صوتوا مين الخط الأفضل يعود إلى مين، وبعد شوي رح ينزلوا على السوشيال ميديا. فخليكم تابعين معنا مع هبة وكريم بإكسترا فايبس.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوزي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية. ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
6: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
7: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
8: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
9: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: صمت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في أربع مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعاً المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضاً في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL. وفي عناوين الصباح: صندوق أبو ظبي للتنمية يطلق مرحلة جديدة من الشراكة التنموية مع الأردن بعقود واتفاقيات نوعية، الإمارات تدين الهجوم على قوات حفظ السلام في جنوب السودان، ومجلس السلام يقول حماس وفصائل مسلحة وافقت على نزع السلاح وإدارة انتقالية لغزة. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم الأخبار من شبكة ARN. إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية الثانية، أهلا بكم. وقع صندوق أبوظبي للتنمية عددا من العقود والاتفاقيات النوعية مع الحكومة الأردنية تجسد التزام الجانبين بمواصلة ترسيخ الشراكة التنموية خلال زيارة وفد الصندوق برئاسة سعادة محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق. فقد وقع الصندوق اتفاقية تمويلا مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن لدعم الموازنة العامة للحكومة الأردنية بقيمة نحو 1.1 مليار درهم، أي ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي، بما يعزز قدرة المملكة على تنفيذ برامجها وخططها التنموية ومواصلة مسارها نحو تحقيق الاستقرار المالي المستدام. ناقشت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارة الأسرة سبل تعزيز مجالات التعاون وتطوير الشراكات بين الجانبين، إلى جانب استعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة. كما تبادل الجانبان الرؤى حول فرص تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات. في محلياتنا أيضا، أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الإحاطة الإعلامية للوزارة أمس عن جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية بما يضمن بداية عام دراسي سلسة في مختلف مدارس الدولة. سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
4: أطلقنا في المؤتمر الصحفي في بدء العام الدراسي 2026-27 في هذا الأسبوع، طبعا أسبوع التدريب التخصصي، باشر أكثر من 25 ألف معلم وإداري تربوي في جميع مدارس الدولة، وبدأوا فيها التدريب التخصصي بما يتناسب طبعا مع خطط الأكاديمية في المناهج الوطنية. أطلقنا حزمة من المشاريع الجديدة اليوم في وزارة التربية والتعليم، منها طبعا تقييم أساس اللغة العربية على مستوى الدولة، تكلمنا عن التدريب التخصصي والمشاريع الجديدة في التدريب التخصصي، ولكن يمكن أبرز مشروع ركزنا عليه اليوم اللي هو تفعيل الميثاق الوطني للتعليم اللي أعلن عنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في بداية 2026. الهدف من هذا الميثاق هو وضع بوصلة واضحة للتعليم الوطني في دولة الإمارات، وتحديد ما هي معايير المتعلم الإماراتي في نهاية مساره التعليمي الثانوي.
0: محلياتنا أيضا لهذا الصباح، أطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء حملة لتحديث بيانات المتعاملين بهدف ضمان دقة البيانات المسجلة ومطابقتها للوضع الفعلي للحسابات. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN شيخة البلوشي الرئيسة التنفيذية لرأس المال البشري ورئيسة الاتصال المؤسسي في شركة الاتحاد للماء والكهرباء.
5: ضمن حملة تحديث البيانات بشركة الاتحاد للماء والكهرباء، نؤكد بأن تحديث بيانات المتعاملين خطوة مهمة وضرورية لضمان ربط الحساب بالهوية الرقمية وتطوير الخدمة وتأكد من صحة الفئة والتعرف المطبقة على الحساب. هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على المستوى الخدمة وتجربة المتعامل، وطبعا التأكد من وصول أوجه الدعم والتسهيلات المختلفة إلى مستحقيها. البيانات المحدثة والصحيحة أيضا تسهل التحول الكامل نحو الخدمات الرقمية والذكية، وتقلل الحاجة أكيد إلى الإجراءات الورقية وإعادة تقديم البيانات. نحب نؤكد أن تحديث البيانات في المرحلة الحالية غير مطلوب من جميع المتعاملين، وإنما بشكل أساسي من المتعاملين الذين تصلهم رسالة أو إشعار تحديث البيانات، أو الذين يلاحظون تغير في التعرف المطبقة على الحساب. نحن نتابع ملاحظات المتعاملين باهتمام، ونعمل باستمرار على تطوير الإجراءات والقنوات وتحسين تجربة المتعامل.
0: الأخبار من شبكة ARN. أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية جنقلي بجنوب السودان، وأسفر عن مقتل جنديين من القوات وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الآثم ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وشددت الوزارة التأكيد على إدانة دولة الإمارات الشديدة للهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام، والتي تعد انتهاكا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2802. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيبال في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. إلى ذلك لقي ما لا يقل عن 95 شخصا حتفهم فيما انقطع الاتصال بمئات آخرين من بينهم أجانب بعدما اجتاح فيضان كارثي المنطقة الحدودية الجبلية بين نيبال والتبت الصينية أمس، وجرف قرى ومنازل وطرقا وجسورا ومشاريع للطاقة، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا وتحذيرات من احتمال وقوع فيضان ثانٍ. خلال جلسة لمجلس الأمن قال نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لشؤون غزة في مجلس السلام أمس إن حركة حماس وفصائل مسلحة في قطاع غزة وافقت على نزع أسلحتها ونقل المسؤولية المدنية والأمنية في القطاع إلى هيئة انتقالية تحظى باعتراف الأمم المتحدة. وأوضح ملادينوف أن الموافقة تمثل وفق وصفه المرة الأولى التي تقبل فيها حماس والفصائل المسلحة بهذه الخطوة في إطار خارطة طريق تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة في غزة. إلى كردستان العراق الآن، حيث أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس بإسقاط طائرة مسيرة في منطقة سوران التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، وتسبب إسقاط هذه المسيرة في اندلاع حريق في المنطقة. إلى الجزائر، توفي 12 شخصا جراء موجة حرائق غابات اندلعت في عدد من مدن في شرق الجزائر، وكان جهاز الدفاع المدني الجزائري قد أعلن تسجيل 173 حريقا جرى إخماد 56 منها، بينما ما زال 75 حريقا مشتعلا في ولايات عدة. الأخبار من شبكة ARN.
6: وختاما في أخبارنا الصباحية هذه، تستعد شركة أبل لحدثها الأبرز في عام 2026 بعدما أعلنت رسميا عن إقامة مؤتمرها في 9 سبتمبر المقبل داخل مسرح ستيف جوبز في مقر الشركة، وذلك تحت شعار مفاجأة وتألق. وسيبث الحدث عالميا مثل كل عام عبر منصات الشركة، ووسط ترقب واسع لما ستكشف عنه من منتجات جديدة وتحديثات مرتقبة على أجهزتها المتعددة. بهذا الخبر أنهي جولة الصباح، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: صباح الفل والنبي خدوني معاكم رحلة الطريق إلى حتى، وأنا والله مش هعمل أي شقاوة وحبقى مؤدب جدا، نفسي أخد أجازة وأعمل تش في المي. أحمد عبد الرسول عندكم طريق،
1: احنا نبي شقاوة على فكرة،
0: على فكرة اكزاكتلي احمد، ما احنا ما بدنا احنا ما بدنا مؤدبين، لا يعني
1: مؤدب في وقته، exactly. وقته
0: بالضبط بالضبط. فنحن الصراحة اليوم رح يكون في عنا شغلة جديدة، بناء عليها رح ننقي المستمع اللي رح ينضم لرحلة The Ultimate Road Trip اللي رح تكون يوم 12/9. كل اللي حابين يكونوا معنا في هالرحلة، لأنه صراحة رح تكون رحلة بتعقد، والأهم بأنه أنت مش بس رح تطلع الرحلة ومش بس رح تنام بفايف ستارز هوتل، عندك فرصة بأنك تربح 10,000 درهم كاش من العربية 99. كيف ممكن تشاركوا معنا؟ نيكست التفاصيل.

0: الرحلة رح تبلش يوم 12/9 وتحديدا الصباح رح نتوجه إلى طريق حتى لنوصل لفندق جي اي حتى فورت الفخم. رح يكون في إفطار 5 ستارز, رح يكون في كتير من الفعاليات, كتير من الأمور الحلوة اللي بتقدروا تستمتعوا فيها, بالإضافة لأنه بعد ما نقوم بكل هاي الأشياء رح نرجع لدبي لنقيم لمدة ليلة بفندق جي اي ليك فيو الخمس نجوم, وواحد من المستمعين خلال استمتاعنا بالعشاء رح يربح 10,000 درهم كاش, وعددنا رح يكون 400 مستمع. ذا ألتيميت رود تريب بالشراكة مع الوثبة للتأمين, جامعة حمدان بن محمد الذكية, وليباس من الغرير. كيف ممكن يشاركوا معنا اليوم؟
1: نبي نسولف يا جماعة. تعرف انه الرحلة ممكن تاخد ساعة ساعتين, فقبلي جنبي عنده سواليف,
0: ملك السواليف
1: يفتح لي موضوع. تعرف هذاك اللي يقعد حتى لو هو كذاب احنا قاعدين مستمتع, نعرف انه كذاب بس والله عليه سالفة, قسم بالله هذا البني آدم يعرف يسولف. فنبي فويس نوت على 04-871-5522 فويس نوت يا جماعة, عشان الأداء مهم يعني. صح. انت يوم تسولف لازم وبعدين رحنا وردينا
0: وسوينا وعملنا
1: وتخيل ايش صار. تخيل
0: بس انت. اسمع, بدنا نعمل احنا هلأ تيست, يلا على فرض انه احنا ملوك السوالف, هو المفروض انه احنا قول.
1: انا مرة في الاعدادي تمام كنا دايما ياخذونا مباريات برا, وانا كنت انبسط جدا يوم في مباراة برا يعني. أوكي. نتحدى فريق في ملعبهم في مدرستهم. يوم نروح مدرستهم تعرفين حنا شباب يعني, فيعني كذا يعني كشخة
0: طبعا ندخل يعني شايف حالك
1: يعني تعرفين البنات اللي هناك قاعدين لازم يعرفون انه ايش فريق المدرسة الفلانية وصل.
0: لا وبتعمل حالك مو منتبه,
1: واللي هو نيمار تعرفين نيمار يوم سبق صحفي انا بعد الحين معايا هناك. مرة دخلت على مدرسة الملعب حقهم يعني ما أدري شلون, ما أدري أيامها ما في سيفتي, أيامها عادي الولد يروح في داية ما هو مهم, في عمايد في نص الملعب, في
0: أعمدة
1: يعني أعمدة اللي هي مغطي المظلة يعني عشان تغطي المكان, العمود مكانه غلط. فإحنا قاعدين نلعب كورة, نلعب أنا طبعا الفريق كله موجود والجمهور كله موجود, بنات وشباب وشي, فهمت كيف؟ وكريم كان هو اللعيب حق هذا تمام. فجته كورة أوفر من ورا ظهري يا جماعة, أنا أركض فول سبيد
0: خلاص كابتن ماجد هلأ بده
1: إيش حسلمه حنزلها حراوغ وأجيب جول وأعطيها واحدة شوي. فطارت الكورة وأنا طالع فيها يا جماعة على كتف اليمين, أطالع لفوق أركض بكل ما عندي من قوة, أطالع قدامي أشوف
0: العمود.
1: تعرفون فيديو شو اسمه كرتون توم جيري يوم يلصق بالعمود؟ قسما بالله بجبهتي دخلت, جبهتي صار لها جبهة ثانية, صارت جبهتين.
0: هذا كله قدام كل البنات.

0: بنتذكر احنا كنا قاعدين قدام السور اللي تبع الكلية وشايفين منى بتنزل عنا، بس منى نزلت بسرعة خارقة لانه يعني هي اول درجين والباقي كملت منى كيف قامت مسكت تليفونها، كان تليفونها الكتل، تعرف الالكتل تتذكره لونه اخضر وجري
1: قديم جدا.
0: الو ايوه
1: أقوى تصريفة في الحياة، جاني اتصال من وين ما أدري،
0: بس فاتت على الحمام وحكت معنا لحقتنا منهارة مش قادرة تمشي. فيلا هاي المواقف أنا بقول يعني اللي بتكون أنت عامل حالك فيها شغلة وبتيجي شغلات من رب العالمين.
1: هبة وكريم ملك سوالف ما فيها توجنا يلا جد. جاوبتك أنت،
0: بدنا حدا يبعث لنا على 0487715522 يقنعنا انه هو ملك او ملكة السوالف ليكون معنا ضمن التيم اللي بده يروح رحلة The Ultimate Road Trip.
1: للحين جبهتي توجعني والله من الموضوع.

0: حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP Omnibook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.

0: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
1: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام. بدأت التخفيضات النهائية في هومز راس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
3: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمار الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
4: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
5: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
6: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
7: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
8: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
9: اسمعوا، قلنا لكم عم ندور على ملك السوالف بس مش تبعتوا لنا قصة حياة. يعني تذكروا ان احنا بدنا نسمع الفويس مسجز على الهواء. في فويس مسجز 3 دقايق و3 دقايق ونص. ملك السوالف،
10: جنرال السوالف،
9: بده يكون سريع
10: مختصر.
9: مختصر، قصته حلوة بتضحك، وفي أكشن بالطريقة اللي عم تحكي فيها. يعني ما تقولنا كلمة تفكر بالكلمة النكست
10: بيزا. لا
9: أيوة بس
10: أنا ما صدمني إلا سمينا HR.
9: اسمع عن جد كيف مسمي حاله HR. خلينا نسمع الفويس مسج.
10: لا, لا لا لا من جد HR هذا
9: عجيب عجيب.
10: سوالها ريميكس، اسمعوا يا جماعة.
11: يا ويلي بتذكروا هذا النهار وعطفت أنا بديلك وقررنا مع الفريق كله تضامن معك رد اعتبار، فصرنا نشوط بالطابع على العمود. ضلينا نشوي تقريبا شي نص ساعة، قول 33 دقيقة لبلش يفتفت العمود.
9: 33 دقيقة
11: وجبناك من الامرجنسي وقررنا انه انت تهده. بتذكر النهار كتير منيح يا ويلي، ذكرتك شوية. وقتها اجت مريم.
9: مريم
11: صارت تاخد رقمك وتضل معك يا ويلي على الايام.
9: لا مو معقول كريم، والله ما اجيت ما اجيت للحظه شكيت جيمة. شكيت بحالك شوي هيك حسيت، يعني
10: مو بشوي بس كبير. مين مريم؟
9: طيب خلينا، انا ضروري اكون موجوده، انا ماما الرحله، انا اللي بتخرج السوالف والحكي من الناس. شكلك مش عاجبني، متضايق، عايزة تنامي، تعبانة، فرفشي هيك يوم بقى، انسي كده وانتي حلوة، شعرك عاملة فين، درجة لون الجاكيت والميك اب حكاية، درجة لون الجاكيت والميك اب حكاية. فهي هتعرف تخلي الناس يحكوا. خلينا نسمع كمان روي حايك.
10: That's why HR. طيب اسمع yeah. انت HR
9: عن جد هذا اللي كنت بدي أسأله. طب خلينا نسمع بليز كريم فويس مسج. مين سيمون. سيمون عبد النور.
12: لما بكون رايحة مشوار تاني يوم ما بنامش، بفضل قلقانة وأتخيل إحنا هنعمل إيه في المكان ده، ويا ترى هيكون المكان ده أجواءه حلوة، يا ترى المكان ده هيعجبنا، طب يا ترى لو حاجة حصلت أنا هكون رد فعلي إيه، طب يا ترى لو حد كلمني بالأسلوب ده أنا هرد عليه إزاي، طب يا ترى لو المكان ما عجبنيش بعد ما رحت كنت متخيلة كتير كتير إنه هو هيطلع حلو، يا ترى لو ما طلعش حلو أنا
9: هنكد عليهم إزاي،
12: هكون متضايقة ولا هتقبل المكان إن أنا خلاص إن أنا رحت بقى وهتعامل معي. فأنا ببقى قلقانة قبلها بيوم، بقعد أفكر كتير وما بيجيليش نوم، وأقعد بقى أتكلم كتير وأنا رايحة بقى في
9: لا يسمون إحنا عاوزك تبقى مرتاحة ومبسوطة، أقعد
12: أقول لهم طب لو حصل حاجة، طب لو مش عارفة
10: إيش فيه.
9: لا يا سيمون
10: إيش فيه، مخي كده سوا.
9: شوفي سيمون، إحنا بتيجينا هاي الحلقة إمتى؟ لما يكون حدا مثلا بالشارع أو بالمكتب أو من صحابك حكى كلمة ما عجبتك، ترجع على البيت بتقول طب أنا ليه ما رديت هيك بهذيك اللحظة؟ ما بيجيك هذا الشعور
10: دايما؟
9: وأنا لو رديت كنت رح أعمل هيك وهيك، ولدرجة ممكن تصير to practice أو جاي على الشغل وعندك اجتماع مع حدا مهم، بتصير تتدرب أنا كيف
10: ويصير عكس تماما 100%. كل شيء انت
9: كل شيء بيخرب كل شيء. بس سيمون كتير بكير كتير بكير انك من هلأ تهكي لا متفكري المكان حيعجبنا ولا ما حيعجبنا، وكيف بدها تكون ردة فعلنا اذا عجبنا او ما عجبنا. فاحنا بدنا سوالف مسلية يعني حدا تضلك انت جاذب هيك سمعه ونظره واهتمامه خلال الرحلة.
10: المحرجة احلى شيء والله.
9: اسمعوا انتوا رهيبين طبعا، بعتين كمية فويس مسجز خيالية بس بليز اصروا الفويس مسج عشان نقدر نسمع على الهواء.
10: أحد بعد 3:30
9: بعرف
10: 3 دقائق. لو إنها أغنية أختي الله يرضى عليك.
9: كان خلص
10: كان خلص.

0: لا أنا ظلمتهم، أنا ظلمتهم، أنا آسف، أنا أرجع كلامي على السالفة أبو ثلاث دقائق.
1: لا لا لا لا،
0: لأنه هبة قاعدة تبكي في الاستوديو يا جماعة من السالفة هذه. تعال اسمع.
1: يلا اسمع.
2: صباح النور هبة، صباح وكريم، يا الله والله موتوني ضحك. خليني أحكي لكم شيء صار معي وأنا عروس. كنا يعني يا دوب عرسان أقل من أسبوع أنا وزوجي في الأوتيل، وأنا طبعاً I want to impress him في هذاك الأسبوع، لسه عرسان يعني حابة إنه يشوف كل شيء إنه أنا مميزة في كل شيء. ففي يوم قال شو رأيك ننزل البول؟ آه طبعاً ننزل يعني of course يعني لازم نروح البول بما إنه إحنا في الأوتيل وعرسان. وأنا كنت ما بعرف عوم، نزلنا على البول، طبعاً أنا ما خبرته إنه أنا ما بعرف عوم، وكنت عاملة نفسي عروس البحر يعني نازلة بكل ثقة في النفس وهيك يعني، وبسوي حركات في المي وكذا، وإنه لا لا ما تخاف يعني ما لا لا تشيلني ولا تلمسني وأنا I'm fine I can handle it my own.
0: حورية
2: المهم. وكان هاد كله أنا لسه في السليم يعني I can still touch the floor واقفة يعني. فشوي كذا اغتريت يعني، فلقيت نفسي داخلة هيك على العميق وفجأة ما عاد حصل أي شيء، لا توازني ولا عارفة أمسك الأرض ولا عارفة أمسك المي، وبلش البانيك أتاك. طبعاً صورتي مهمة، ما حابة كمان
3: عادي أغرق ولا أني أخرب صورتي،
2: بس هو فهم يعني أنه خلاص أنا صرت بغرق يعني بق خلاص. وبقول له خلاص روح جيب لي هاي الجاكيت عشان ألبسها، وهو يقول لي كيف أروح أجيب الجاكيت وأخليك يعني حتموتي قبل ما أرجع. أنا أقول له لا لا ولا يهمك روح جيب لي الجاكيت، ويقول لي يا ستي ما فينا ما فيني أطلع أجيب لك الجاكيت وأنت أصلا خلاص بتشربي في المي. قعدنا نتخانق في البول، قلبت خناقة من الغرق يعني، بغرق وبتخانق في نفس الوقت إنه شو أنت ما تبغى تنقذني يعني بدك تموتني؟ يا ستي كيف أنا بموتك؟ أنا أصلا ما حابب أروح أطلع عشان أنت حتموتي لما أنا رحت يعني، هو لأنه كان ماسكني عشان ما أغرق أكثر. وأنا خلاص صرت أصلا بتخانق معها جوا المي إنه أنت ما حابب تساعدني. فكان يوم
0: أنت ما تحبني.
2: فبعدين شوي كذا يعني هبيها تديني في المي، طيب أوكي إنه سيبي حالك خليني أرجعك شوي للمنطقة الأمان اللي بالنسبة لك اللي تعرفي توقفي على الأرض، وبعدين أطلع أجيب لك الجاكيت.
1: يا الله يا الله، لا لا هاد الصورة إنه يده تحافظ على صورتها وهي بتغرق.
0: جيب الجاكيت.
1: لا أنا منيحة. لا لا لا لا لا الصراحة يعني هاي من المسجات اللي أنا يعني ما كل مرة عم بسمعها بنار بنار بنار.
0: متأهلة معنا إلى الآن صراحة.
1: يعني الصراحة
0: إلى الآن متأهلة.
1: نشوف مين رح يجريها في قصته على 404 ورقم الواتساب 0487155222.
0: بق بق بق بق.

0: عسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا، اعرفوا المزيد.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
4: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI. بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس، استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
5: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
6: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:38.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
8: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
9: خلال هاللحظات في كثافة بعدد المركبات على شارع مليحة بالاتجاه إلى تقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد. الناس المتواجدة على شارع بيروت كمان رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع بغداد. في حادث مروري على شارع النهدة بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الاتحاد، وهالشي مؤدي إلى كثافة كبيرة بعدد المركبات. نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هوا 99 العربية.
10: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
11: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

0: خلاص صارت الرؤية واضحة بالنسبة لنا كريم، صح ولا لا؟
1: سالفتها تفوقت، للحين قاعدين نضحك عليها. نبي نقول ألف مبروك لعزيزة، راح تروحي معنا.
0: مبروك يا عزيزة. عزيزة عزيزة واو، راح تكون رحلة عن جد كتير حلوة. حابين نتعرف عليكي وعلى زوجك مع بعض، يعني شوف شو الموضوع، كيف ترجع تمثلوا لنا القصة من أول وجديد. وعن جد نقول شكرا كتير لكل الناس اللي عم تبعت لنا، بليز لو سمحتوا نفسنا نكون معاكم بالرحلة. ما تقلقوا، راح تضل المسابقة متابعة معنا لا يعني للأسابيع القادمة، بجوز تخلص من اكسترا فايبس بس راح تكون موجودة بإنرزي وفري واي، لأنه بكرة كمان إحنا راح نكون أوف، فاليوم آخر رابح اخترنا بي ذا ألتيميت رود تريب مع اكسترا فايبس. بس فرصة جديدة لكم إن شاء الله راح تكون ابتداء من الأسبوع القادم ببقية برامج العربية 99.
1: مكملين معكم في الساعة الجاية إن شاء الله فاوتشر قيمته 1000 درهم من سنتر بوينت يا جماعة، فلا تروحون بعيد. وحاب كذا أقول لكم ويك

0: بتقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن بناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة بالبكالوريوس الماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الألاف من الطلاب. اعرفوا المزيد عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص فيهم.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 من سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 من نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
4: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، تطبق الشروط والأحكام. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. وقع صندوق أبوظبي للتنمية عددا من العقود والاتفاقيات النوعية مع الحكومة الأردنية، ومنها اتفاقية تمويل بقيمة نحو 1.1 مليار درهم، أي ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي، لدعم الموازنة العامة للحكومة الأردنية. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيبال في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. فقد نحو 1500 شخص من بينهم 800 أجنبي على الأقل في نيبال ومنطقة التبت الصينية، كما أعلنت السلطات صباح اليوم، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر في جبال الهيمالايا، مما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان. لقي 95 شخصا على الأقل حتفهم بعدما اجتاح فيضان كارثي المنطقة الحدودية الجبلية بين نيبال والتبت الصينية، في ظل مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا وتحذيرات من احتمال وقوع فيضان ثان. قال الممثل السامي لشؤون غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس إن حركة حماس وفصائل مسلحة في قطاع غزة وافقت على نزع أسلحتها ونقل المسؤوليات المدنية والأمنية في القطاع إلى هيئة انتقالية تحظى باعتراف الأمم المتحدة. أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس بإسقاط طائرة مسيرة في منطقة سوران التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق. توفي 12 شخصا جراء موجة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من مدن شرق الجزائر، وكان جهاز الدفاع المدني الجزائري قد أعلن تسجيل 173 حريقا جرى إخماد 56 منها، بينما ما زال 75 حريقا مشتعلا في ولايات عدة. وختاما مع هذا الخبر، تستعد شركة أبل لحدثها الأبرز لعام 2026 بعدما أعلنت رسميا عن إقامة مؤتمرها في 9 سبتمبر المقبل داخل مسرح ستيف جوبز في مقر الشركة، وذلك تحت شعار مفاجأة وتألق، وسيبث الحدث عالميا عبر منصات الشركة وسط ترقب واسع لما ستكشف عنه من منتجات جديدة وتحديثات مرتقبة على أجهزتها. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: كريم اليوم تحدي سنتر بوينت فاوتشر بقيمة 1000 درهم لتستمتع، ورح تكون آخر فاوتشر بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت. لتجهزوا حالكم للباك تو سكول، لأنه مثل ما خبرناكم إن شاء الله المورنينج شو رح نكون أوف خلال يوم الجمعة والسبت والأحد.
1: هذه للأوف مو للفاوتشر يا جماعة.
0: بس guess what إيش الناس اليوم ده تعمل؟ اليوم ما في تحدي.
1: نعم.
0: أوكي اليوم بدك تبعت لنا ليه لازم تكون فاوتشر اللي بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت من نصيبك.
1: جميل جدا.
0: فرجينا قديه عندك التزامات ومهام لازم تنعمل قبل الباك تو سكول.
1: احنا نستقبل كل الصور للأطفال الحلوين اللي محتاجين أغراض على فكرة. وترى أنا من النوع الرهيف اللي على طول أشوف بيبي حلو عطوه.
0: نقطة ضعفنا. نقطة ضعفنا يعني. فابعتوا لنا على 404 ورقم الواتساب 0487155222. واليوم الصراحة رح نعترف لكم اعتراف، أنا وكريم حاسين حالنا لسه ما صح صحنا. نعم. شايفين كل اللي نعمل
1: هذا وإحنا
0: بس حاسين حالنا لسه ما صح صحنا. فمعانا شاب عن جد لما بتكون في موهبة ويكون في إرادة ويكون في إصرار ممكن تعمل شغلة أنت ما بتتخيلها. فاليوم رح ندوق فنجان قهوة من شخص اتعلم طريقة عمل القهوة بطريقة كتير جديدة وخيالية، فخليكم
1: رح تنصدمون من عمره يا جماعة.
0: يلا

يا سلام، العب العب. تامر حسني وتامر عاشور يا جماعة الخير راح يكونوا موجودين معنا في الاتحاد أرينا يوم 17 أكتوبر. جدا متحمسين لهذا اليوم لأن احنا راح نعيش أجواء مختلفة، أجواء فرح، أجواء حزن، أجواء شوق وعتب يا ربه. فالحقوا على التذاكر من بلاتينم الليست، ولا تنسون أنه دائما العربية 99 هي الراعي الإعلامي الرسمي. نشوفكم هناك يا جماعة، لا تفوتكم التذاكر.

0: يا الله الصور
1: محلاهم على سيرة الصغار والله عندي سؤال
0: الله يحميهم يا رب قول.
1: أول شيء ألف مبروك لخوي الطفولة الواد يوسف محمد علي جاب بنت
0: ما شاء الله
1: بنوته صغيره وان شاء الله يوم الاحد عازمنا على
0: العقيقه
1: نعم
0: ان شاء الله يا رب هيك بتكون قرت.
1: عندي سؤال والله مش عارف شو اجيب لها والله شو اجيب لطفله صغيره بيبي شو اهم شيء انا ما ابغى للاب للام انها اوه يا سلام انك جبت لي.
0: شوف هلا عشان احكي لك شغله البنات يوجولي خاصة إذا أنت هلأ عم تحكي صديق الطفولة فهو شخص قريب منك
1: نعم.
0: بس هاي الفكرة يعني خلص إحنا دفناها من منذ

0: والله. يعني بتضلها والله نعم. بتضلها
1: قسوه. ايش سماها؟
0: ايش سماها؟
1: قسوه
0: هيبة.
1: لا, لا.
0: أنا هيبة.
1: أنا هيبة.
0: طيب لحظة استنى, اسم
1: انتشر الاسم
0: بقوة. لحظة أقول لك, بحس هيك.
1: ها؟ لا
0: تاليا.
1: لا بس قربتي مرة.
0: لين.
1: ميرة.
0: ميرة. ميرة. يا ربي يا ربي يا ربي.
1: أنت الميرة.
0: أنت بتعرف إنه أنا ميرة كنت هذا الاسم يعني أبدا أبدا أبدا ما أحبه, ما بعرف ليه, ما تسألني.
1: أفا
0: والله أبدا أبدا كريم يعني ما يعنيني الاسم يعني, أو في أسماء سبحان الله بتكون كتير بتحبه وفي أسماء لا.
1: لغاية
0: بنت الجيران عنا اسمها ميرة وهيك كتير برنسس وكتكوتة سبحان الله رب العالمين, لما عرفت إني حامل ببنت قلت رح أسميها ميرة.
1: ميرة
0: وميرة هلا بشوفه أحلى اسم في العالم. نعم. الله يحميهم يا ربي. فكل ميرة بتجنن والله يحميهم. وعن جد الصور اللي عم توصلنا صور لأولاد الصغار ومسجاتكم, مسجاتكم اللي عم توصلنا لا الالتزامات بالباك تو سكول أول يوم خيال. فرح نقرأها كلها أكيد ونشوف يا ترى مين رح يربح معانا اليوم فاوتشر بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جاهزين بشنطة ظهر جديدة وحذاء يلفت الأنظار. العودة للمدرسة مو بس أول يوم دراسي, هذه عودتكم بكل ثقة, وسنتر بوينت وجهتكم لكل احتياجات العودة للمدرسة. اكتشفوا الشنط, الزي المدرسي, علب الطعام, الأحذية وأكثر. زوروا متاجر سنتر بوينت أو centerpointstores.com اليوم. سنتر بوينت لكل أساسيات العودة للمدرسة.
3: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات, إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company, بيتك بأفضل حال.
4: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا, بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
5: مسيرتك المهنية في تطور مستمر, فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية, واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة, كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
4: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة, عودة إلى السعادة, بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو, حيث يأتي العالم للتسوق. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة وصلت ل 35 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: وجهات رائعة بأسعار مذهلة, لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: ضيفنا اليوم قصته جدا جدا انترستنج يا جماعة. عمره 20 سنة بس قدر يجمع بين شغفين ومسؤوليتين أبدا مو سهلة. نتكلم على مانجر عمره 20 سنة تحت أكثر من 20 موظف، يسوي ماركتينج، يدرس في الجامعة،
1: باريستا،
0: وأيضا ماسك شغلانة أنا أعتبرها هي لحالها صداع، الباريستا اللي يسوي القهوة. معانا اليوم عبد الرحمن، صبحك الله بالخير.
2: الله
0: عبد الرحمن
2: يسعدكم يا رب،
0: منورنا. أول ما سمعت قصتك أنا حسيت أنه ها 20 سنة، أنا كنت أسوي عمري 20 سنة؟ حسيت بضغط نفسي مش عارف ليه. عبد الرحمن عرفنا أكثر عن قصتك، كيف بديت وإيش ومن وين بدأ عشقك للقهوة ووصلك أنك تكون ما شاء الله مانجر؟
2: أوكي، أنا أول شيء اسمي عبد الرحمن، نفس ما قال لكم كريما، عمري 20 سنة. صراحة والشغف بالقهوة كان كله صدفة. أنا بلشت تخرجت من المدرسة 2024، فوقتها كنت ماخذ جابير من المدرسة، فاتصلوا لي أصحاب الكافيه، أصحاب بيتنا كافيه، قالوا لي ما تيجي تجرب تشتغل باريستا عنا. بس قلت لهم أنا ما عندي خبرة بالمرة يعني. قالوا لي تعال جرب ومنشوف. بالبداية كنت كثير خايف، أنا نفس ما قلت لكم ما عندي لا خبرة ولا فكرة عن الموضوع بالمرة،
1: ومش عارف يعني أفوت مجال الشغل ولا أكمل جامعتي. أيوة ولا بالضبط. شو القرار الصح اللي أخذه؟
2: أيوة بالضبط. فوقتها قررت أنه خلاص خليني أروح أجرب، وسبحان الله أول ما جربت يعني صرت أحب أروح أعمق بالموضوع. يعني حبيت شغف القهوة، أنه لاحظت أنه هي مو بس يعني مثلا مشروبة بتسلمه للزبون فقط، لا صراحة وراه عالم، وراه حكاية، وراه كلام مع الناس،
1: وراه معدات. المعدات كلها اليوم موجودة عندنا بالستوديو العربية 99،
2: عالم كثير ناس ما بتعرفه. فصراحة وقت أنا اندمجت مع الموضوع كثير، ويعني صراحة كل يوم كنت أرجع البيت بعد الشفت كنت أقول بكر شو حتعلم، شو راح أتعلم، شو حيصير. صار يجيني فضول أكثر.
0: يا سلام، صراحة من وقتها على شيء أنت تحبه
1: لما يكون عندك عشاء.
2: صراحة من وقتها يعني خلاص اندمجت بالموضوع، دخلت بالعالم، وهذا مش عارف كيف بدي أطلع منه.
1: يا لا إحنا ما بدنا نطلع منه على فكرة. عبد الرحمن أنت تمثل عن جد، أنت تمثل، خلينا نحكي طموح كل شاب أو بنت هلأ عم بسمعونا، موضوع أنك تكون قادر تحقق نوع من التوازن. لهذا هلأ بدنا نعرفه كيف أنت حققته، ما بين أنك تكون طالب مجتهد في الجامعة وتحمل الدراسة أو الشهادة الجامعية، لكن بنفس الوقت بدي أستغل الوقت وأفوت بسوق العمل على البكير، وأفوت بعالم عالم القهوة، عالم عمره ما رح يوقف، دايما بالعكس بيكون في تطور أكتر. وإحنا الناس اللي عايشين بالإمارات بنعرف بأنه الكوفي هاوسز تحديدا هم من أكتر الأشياء اللي ناجحة. أنت بدك تعمل بزنس ناجح، فوت بعالم القهوة. كيف اليوم عبد الرحمن بعمر 20 سنة عم بقدر يخلق هذا التوازن؟
2: هو صراحة بالبداية كان كثير صعب، يعني ما رح أقول لكم أن كانت سهلة وفيها ليانة، لا بالعكس كان جدا صعب. كنت أحس أنه يومي مثلا أول ما بلشت أداوم بالجامعة كنت أحس أنه يومي كان يخلص بدقيقتين. أنا مثلا أخلص الشفت تاعي بعدين أروح أدرس بالجامعة، أو مثلا أروح الجامعة الصبح أروح الشفت، كنت أحس أنه يومي كان يخلص بدقيقتين، ما كنت ألحق أسوي ولا إشي بيومي. بس مع الوقت صرت أتعلم أنه خلص عندي أولويات، لازم أضبط وقتي، عندي أشياء لازم أخلصها. فمن يومها صراحة صار كل يوم يتحسن، أنه خلص أنه مثلا بخلص جامعة الصبح بروح الشفت ببيتنا، بخلص من الشفت تاعي بظني مثلا بالكافيه بخلص الأسايمنس اللي علي، بعدين برجع البيت بسوي نفس الموال.
1: الله
0: جدول
1: بطالب يعني... النجيم مثال ابن الأحلام.
0: هذا عمرك 19 أخوي صح؟
2: أيوة كان 19
0: مو 20
2: لا كان قبل الـ20.
0: بالله كلمني يوم توصل 30 بتوظف عندك أخوي.
1: يعني والله ما بتعرف كيف الدنيا بتمشي. بس بدي أرجع شوي مع عبد الرحمن لأول فنجان قهوة عملته في حياتك.
0: يا سلام السؤال.
2: هسا أنا أكثر قهوة كنت أقول كيف بيسووها، لو بتعرفوها أكيد الفلات وايت أو الكابتين أو اللاتيه. السبب كان اللاتي آرت، اللي هي مثلا كنت أروح الباريسا أقول له كيف ترسم بطة وكيف ترسم قلب حب وكيف ترسم مرد على القهوة، كنت أقول له كيف بتسوي كلها. كان يجي يقول لي مع الوقت راح تتعلم، مع الوقت راح تتعلم، وفعلا مع الوقت تعلمت. وقتها صرت أن خلص بس أساوي هاي مثلا فنجان القهوة كنت أستمتع. كنت أحس أنا قاعد أحط كل شغلي كل تعبي كله أحطه على الكاسة،
1: كل مواهبي.
2: أيوة أرسم لي قلب حب، أرسم لي وردة. فصراحة من وقتها يعني هذا كان مثلا خلينا نقول فلات وايت أو الكابتشينو أكثر المشاريب بحب أسويها.
0: طيب عبد الرحمن أنا مرة مرة يعني أثار اهتمامي هذا الموضوع. أنت بعمر 20 أصبحت مدير،
2: نعم،
0: وتحتك فريق. الحين شغفك شيء والفن الإدارة شيء ثاني
2: أكيد.
0: كيف وصلت له بهذه السرعة؟ مين اللي أعطاك الثقة؟ هل أنت إيش إحساسك وأنت في البوزيشن هذا؟ هل أنت تحس أنه أنت في المكان الصح؟ خبرني أكثر.
2: بس الصراحة أنا بالبداية ما كنت أعرف لو أنا بالمكان الصح أو غلط، يعني الناس ما قلت لهم هي كانت صدفة. وسبحان الله أنا أول ما دخلت بعد 4 شهور صار سوي لي بروموشن لسوبرفايزر.
0: بعد كم؟
1: 4 شهور.
2: 4 شهور من افتتاح الكافيه، أنا كنت معاهم من الافتتاح. فبعد 4 شهور من افتتاح الكافيه سوي لي بروموشن لسوبرفايزر. فمن وقت صرت إنه صراحة كنت أحمل مسؤولية، ويعني صراحة كان يعطوني ثقة إنه كان لازم خلاص I take responsibility. فوقتها بعد تقريبا 6 شهور فجأوني وقالوا لي إنه أنت حتصير المدير. بصراحة بالبداية كنت كثير خايف، كنت كثير متردد.
1: أنا إحنا كل... خفنا.
2: أيوه. أنا كل همي بس دخلت على الكافيه كان إنه ما أسوي ولا غلط. كان بس همي إنه ما أسوي ولا غلط. بصراحة مع الوقت تعلمت إنه خلاص مع الأغلاط اللي بسويها بعرف شو أسوي لبعدين.
1: كانت هاي خبرتك اللي أنت
2: أيوة
1: عم تبنيها.
2: كانت كلها خبرة. فتعلمت مع الوقت إنه خلاص لازم أرتاح، ما أخاف كثير، أثق بحالي شوي، أعطيني confidence. ومع الوقت صراحة صرت أتعود إنه ما أغلط، أو حتى لو أغلط خلاص أنا أخذ المسؤولية حتى لو كان القرار صح وغلط.
1: هاي حلوة، حتى لو غلطت أنا بدي أكون قد
2: أيوة
1: المسؤولية.
2: لازم أخذ القرار إنه
3: حتى لو صح وغلط. أسقط على نفسي أنا وعمري 20 سنة وين؟
1: مشكلة قاعدين بنسقط كل إشي بيحكي عبد الرحمن. الله يحميك عبد الرحمن. قدامك مبدئيا ميني كيتشن، يعني مطبخ صغير، أنا شايفة كل إشي موجود، بس هل فاهمين كل شيء لشيء؟ لا. أنت اليوم بدك تحكي لنا المعدات اللي قدامك فعليا لشو بتستخدمها، ورح تحكي لنا عن كوفي هي هلأ مكتسحة سوق القهوة لأي حدا بيفهم بالقهوة.
0: أوكي. اللي احنا نسميها ايش؟
1: 360. لا لا احنا بنختصرها بس هي اسمها لا.
2: هاي اللي قدامي هاي عدة الـ V60.
1: أيوة.
2: اللي ما بيعرف يعني الـ V60، الـ V60 is like a pour over coffee. هاي بتكون مثلا عكس الاسبرسو أو عكس الأمريكانو، هاي بتكون معمولة مانيوال يعني بإيدك اليدوية. ففلتر كوفي أو الـ V60 معناتها اللي هي القهوة المقطرة بالتقطير. فبتكون كونسنتريتد أكثر، بتحس بطعم البن أكثر، وبنفس الوقت بتكون خفيفة،
1: يعني مركزة وخفيفة بنفس الوقت.
2: مركزة وخفيفة بنفس الوقت، فبتحس بطعم البن، بتحس إن شو قاعدة تشربي. مثلا أنا اليوم الفليفر اللي جايب لكم إياه، هاي البينز اللي جايب لكم إياه كولومبيا. فالكولومبيا هاي أكثريتها بتيجي على تشوكلت، هيزلنات أو كراميل.
1: واو والله عارف زورنا.
2: عندك مثلا الإثيوبيان بينز خلينا نقول بتيجي أكثر على فروت، مثلا كيوي، كرامبيري، هاي الأشياء بتيجي فروتي، بس هاي الكولومبيا بتيجي شوي إنه تشوكلتي كراميل هيزلنات.
0: الحين فهمت ليش يقولون القهوة لها طعم ودم.
3: احنا مع الحليب والسكر خربنا كل شيء.
1: هلا سؤال عبد الرحمن، بيقولوا لك اللي بتعود على الفي 60 وعن جد بيكون كيف قهوة ما بيرد يحس بطعمة أي قهوة تانية، قد ايه صح هذا الشيء؟
2: صراحة اتفق بهالكلام، يعني انا صراحة من اول ما انا كل ما اروح الكافيه بشرب في 6 بنسى كل المشاريب اللي على المنيو خلاص.
1: طب كريم موجود على المنيو، ما يعني ما كان عندنا ذوق فيها، ما
3: ادري. انا من يومي كبوا لي حليب في القهوه وتعودت، يعني مع انه على فكره سيء جدا يعني اللي يشرب حليب وقهوه كثير. يعني القهوه عشان تجيك مفعوله صح زي
1: لازم
3: كذا
1: لازم تشربها في 60
3: يا بلاك يا زي كذا.
1: قد ايه بياخذ تحضيرها للفي 60؟
2: هسه هي ماكسيمم تاخذ تقريبا 4 to 5 minutes.
1: اوكي بس
2: يس 4 to 5 minutes بتكون جاهزه وقاعده تشربيها وبتكوني مروقه.
3: شوف اتفنن لك شوي. عبد الرحمن انت اول شيء تحط الفلتر داخل كاس البيضه صح؟
2: صح 100%.
3: وبعدين تحط القهوه دقيقه القهوه اللي هي
2: هي حاليا مو جاهزه
1: هاي كاس البيضه صح؟
3: ايوه
1: بنحطه فوق بعض،
2: بسموها الكون.
1: انترستينج. اوكي
3: تحط الفلتر داخل
2: صح، هذا هو الفلتر.
3: ايوه بس دقيقه وتكب المويه الحاره.
1: انت درست قبل ما نطلع المقابله
3: القهوه جوا وتكب المويه عليها
2: 100% صح
3: عفا عليك.
1: وبعدين تقعد
2: هي بتقطر هيك بكون شكلها
3: يس.
1: بدك تحط
3: اول شيء الحين بتكب شويه مويه.
2: ايوه لازم تكون مويه
3: عفا عليك
1: لا لا ما شاء. طب اسمع خذوه عندكم هيا
2: من جوا تكون باريسا
3: ابي مانجر على طول اخوي
1: ما بنفع أفوت عادي قال. طيب إجمالا لما الناس بتطلب القهوة في بيكون ذوق معين بالطلبات؟ لأنه إحنا مثلا ممكن نروح تطلب القهوة يسألك الباريستا 50 مليون سؤال وإنت بس بدك قهوة. أنا بس بدي قهوة ما تحط لي كل الإضافات. في ناس بتيجي بتطلب طلبات غريبة لما بتطلب فنجان القهوة.
2: والله صراحة في كثير طلبات غريبة، يعني في مرة مثلا ما بعرف لو زبون هو كان غلط ولا لا، يعني كنت أخذ الأوردر تاعه فقال لي بديها آيس بانش بس إكسترا هوت. فأنا من وقت مثلا طلعت عليه فأنا شفرت إنه هو غلط ولا جد يعني أنا اللي
1: والزبون دائما على حق فأنا كيف بدي أتعامل معه.
2: أنا وقتها انشفرت إنه شو بده بالضبط يعني
1: شو طلع بده؟
2: طلع لا جد كان بده آيس مانش بدون إكسترا هوت هو كان قصد بده إكسترا آيس
3: أنا ما أتحج الكوفي مرة ثانية إذا صار فيها كذا ما حتشوفني عندكم مرة ثانية.
1: أدي قعدة عبد الرحمن لحفظة الإضافات لأنه بحس هاي كيف مادة الجامعة بتدرسها أنت مادة عم تدرس مادة تلقاها
2: هي صراحة الإضافات ما بتخلص يعني يمكن واحد يجي لك بده يخترع مشروب من عنده وإحنا صراحة لو بنقدر حنسويه ما رح نقول له لا فكل يوم في إضافة جديدة كل يوم في مفاجأة في كل يوم اختراع فاحنا صراحه يعني وي ار اوبن تو اي اختراع او اي اضافات
1: انتم حابين تضيفوهم. بتحس انه بيوم من الايام رح تيجي براند قهوه بس باسم عبد الرحمن؟
2: ان شاء الله ان شاء الله انا عندي
3: بروجكت
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله. طيب عبد الرحمن كلمه اخيره لكل الناس اللي عم اللي هلا عم تسمعنا اولادها بنفس اعمارك او حتى طلاب الجامعه لانه الجامعه داومت هذا الاسبوع وعنده حلم بانه يحقق شغلة بتشبه اللي انت حققته، شو الرسالة اللي بتوجه لهم إياها اليوم؟
2: الصراحة النصيحة اللي حقولها أنه مثلا لا تبدأ إلا ما تكون لا تبدأ وانت حاسس أنه لازم تكون جاهز 100% يعني حاول ابدأ قبل ما تكون جاهز 100%
1: أوكي.
2: عشان أنا بس بلشت ما كنت جاهز يمكن 50%
1: واو.
2: بس سبحان الله وصلت لهالمرحلة فيعني لو مثلا استنيت لأكون جاهز 100% يمكن ما كنت وصلت لهذه المرحلة يمكن ضليت قاعد بالبيت أو مثلا خلص دومت على الجامعة بس ما بيكون عندي خبرة. فالنصيحة لكل حد يعني بلشوا قبل ما تكونوا جاهزين 100%.
1: واو شو حلو هالنصيحة. جميل جدا. خطير. المهم بلش بغض النظر
3: هذا هو الوقت اللي تغلط فيه
1: عن جد.
3: عمرك 20 أنت المفروض تغلط
1: عن جد. عبد الرحمن كثير انبسطنا انه انت اليوم موجود معنا. رح نصور طبعا ريلو احنا عم نحضر الفي 60 هلا مع بعض وشكرا كثير لك كل التوفيق يا رب.
2: الله يسلمك.
3: نورتنا يا عبود.
2: بتنورون. الله يسلمك.

0: مرتبة تانية. لا،
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة لشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. ضاعف مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولائم نيوز من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق شروط والأحكام.
2: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتع بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرع وينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوق الآن من هومز آر أس.
4: جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر.

0: جوجل
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 49 دقيقة.
2: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
4: بالانتقال إلى حركة السير، في سيارة متعطلة على شارع الاتحاد مسببة بازدحامات مرورية بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع بغداد. الناس المتواجدة على شارع بغداد كمان في كثافة بعدد المركبات بالاتجاهين. أما الناس المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد فالكثافة طبيعية خلال هالفترة ومتوقعة خلال هاللحظات تبدأ تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط.
2: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجز باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: حيرتونا بصوركم ومسجاتكم، وإن شاء الله نتمنى للكل هيك بداية عام دراسي حلو جديد مميز. يوم التنين أنا وكريم إن شاء الله رح نكون بإطلالة مختلفة تماما، لأنه رح نكون مباشرة معاكم من شوارع دبي لنلاقيكم بلوكيشنز مختلفة ببث حي ومباشر مباشرة من سياراتنا لنلاقي الطلاب ونفاجئهم بجوائز. فخليكم على السماع ابتداء من يوم التنين من الساعة 7 الصبح بإكسترا فايبس. قبل ما نختم إكسترا فايبس لاليوم، اللي ربح معنا فوتشر بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت، بدنا نقول ألف مبروك لماجد سعد.
3: ألف مبروك يا ماجد. كذا نكون وصلنا لنهاية إكسترا فايبس اليوم. نشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله.
4: هابي ويكند.
3: مع السلامة.

0: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر موقع awnac.com. الوثبة للتأمين.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
4: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
6: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. من 15 إلى 17 من سبتمبر ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية، تحتفي ب 25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين والرواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعاً المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضاً في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. وقع صندوق أبوظبي للتنمية عددا من العقود والاتفاقيات النوعية مع الحكومة الأردنية، ومنها اتفاقية تمويل بقيمة نحو 1.1 مليار درهم، ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي، لدعم الموازنة العامة للحكومة الأردنية. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيبال في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان مئات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. فقد نحو 1500 شخص من بينهم 800 أجنبيا على الأقل في نيبال ومنطقة التبت الصينية، كما أعلنت السلطات صباح هذا اليوم، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر بجبال الهيمالايا، مما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان. قال الممثل السامي لشؤون غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس إن حركة حماس وفصائل مسلحة في قطاع غزة وافقت على نزع أسلحتها ونقل المسؤوليات المدنية والأمنية في القطاع إلى هيئة انتقالية تحظى باعتراف الأمم المتحدة. أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس بإسقاط طائرة مسيرة في منطقة سوران التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق. توفي 12 شخصا على الأقل جراء موجة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من مدن في شرق الجزائر، وكان جهاز الدفاع المدني الجزائري قد أعلن تسجيل 173 حريقا جرى إخماد 56 منها، بينما ما زال 75 حريقا مشتعلا في ولايات عدة. وختاما مع هذا الخبر، حيث طور علماء صينيون روبوتا صغيرا وناعما مغطى ببنى دقيقة تشبه الشعيرات، يمكنه التحكم في تدفق الدم موضعيا، ما قد يتيح إيصال الأدوية بدقة إلى جدران الأوعية الدموية وتسريع تفكك الجلطات ورصد الخلايا السرطانية النادرة. وبهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموجز، في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق JA حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق JA ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس انفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
0: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

0: استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جيتور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
6: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعاً المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضاً في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وقع صندوق أبو ظبي للتنمية عددا من العقود والاتفاقيات النوعية مع الحكومة الأردنية، ومنها اتفاقية تمويل بقيمة نحو 1.1 مليار درهم، ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي، لدعم الموازنة العامة للحكومة الأردنية. توفي 12 شخصا جراء موجة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من مدن شرق الجزائر، وكان جهاز الدفاع المدني الجزائري قد أعلن تسجيل 173 حريقا جراء إخماد 56 منها، بينما ما زال 75 حريقا مشتعلا في ولايات عدة. فقد نحو 1500 شخص من بينهم 800 أجنبي على الأقل في نيبال ومنطقة التبت الصينية، كما أعلنت السلطات صباح اليوم، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر في جبال الهيمالايا، مما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان. أدانت الولايات المتحدة بشدة الغارات الجوية الأخيرة التي قالت إن القوات المسلحة السودانية نفذتها داخل الأراضي الإتشادية، محذرة من توسيع نطاق الحرب الدائرة في السودان إلى دول الجوار. أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس بإسقاط طائرة مسيرة في منطقة سوران التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
3: ممكن أخذ قطعة؟
4: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
0: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي، وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
5: بريس وان بليز.
6: أنا طالع على فلور زي.
5: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
6: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
5: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
6: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
5: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
6: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: بتسأل ومستغربة
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لنا دنا
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
3: آه يا دنيا
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99
4: أنا جاهزة للمدرسة
5: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم لديهم أيضا علامات مثل A6, Skechers, Adidas وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد
4: الآن أنا جاهزة
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو حملوا تطبيق آي في الآن تطبق الشروط والأحكام من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلانا تجريبيا احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com
6: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة العودة إلى السعادة بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية انفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة سارع بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو لولو حيث يأتي العالم للتسوق
7: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع إطلاق برنامج بلادي الذي يهدف إلى إعداد وتطوير الكفاءات الوطنية بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة وقوتها واستدامة قدراتها الوطنية، حيث انطلق البرنامج بمرحلة تقييم الكفاءات القيادية التي نفذتها وزارة الدفاع في الفترة الماضية. تحتفل دولة الإمارات غدا بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين رسخت خلالها المرأة شريكا فاعلا في بناء الوطن وصياغة مستقبله، فيما تمتد هذه المناسبة وطنيا من 28 أغسطس وحتى 28 سبتمبر المقبل. وقع صندوق أبوظبي للتنمية عددا من العقود والاتفاقيات النوعية مع الحكومة الأردنية، ومنها اتفاقية تمويل بقيمة نحو 1.1 مليار درهم، أي ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي، لدعم الموازنة العامة للحكومة الأردنية. توفي 12 شخصا جراء موجة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من مدن شرق الجزائر، وكان جهاز الدفاع المدني الجزائري قد أعلن تسجيل 173 حريقا جرى إخماد 56 منها، فيما ما زال 75 حريقا آخر مشتعلا في ولايات عدة. فقد نحو 1500 شخص من بينهم 800 أجنبي على الأقل في نيبال ومنطقة التبت الصينية، كما أعلنت السلطات اليوم، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر بجبال الهيمالايا، مما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان. أدانت الولايات المتحدة بشدة الغارات الجوية الأخيرة التي قالت إن القوات المسلحة السودانية نفذتها داخل أراضي تشاد، محذرة من توسيع نطاق الحرب الدائرة في السودان إلى دول الجوار. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال. توفير هائل مع Chemist Warehouse. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند غابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوزي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
4: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
6: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
7: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. ضاعف مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولائم نيوز من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق نيوز وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق شروط والأحكام.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
3: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه Energy.

0: واشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.

0: صمت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على أكثر من 1000 مفقود عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 165 شخصا الأربعاء عند الحدود بين النيبال وإقليم التبت الصيني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن رئيس الأركان فاليري غراسيموف زار قواته المنتشرة على جبهة أوكرانيا، مؤكدة عزم موسكو السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في الشرق الأوكراني. اتفق زعيما شطري قبرص على عقد اجتماعات أسبوعية أيام الأربعاء، فيما دعاهما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تكثيف الجهود من أجل مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة المتعثرة منذ سنوات. قال البلاط الملكي في النرويج اليوم إن صحة الملك هارولد 89 عاما تدهورت في أثناء وجوده في المستشفى، وإن حالته الصحية حاليا حرجة للغاية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية

تحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

نايت برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعه الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تستعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
4: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان. الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
5: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على أكثر من 1000 مفقود عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 165 شخصا الأربعاء عند الحدود بين نيبال وإقليم التبت الصيني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن رئيس الأركان فاليري غراسيموف زار قوات منتشرة على جبهة أوكرانيا، مؤكدا عزم موسكو السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في الشرق الأوكراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. قال البلاط الملكي في النرويج اليوم إن صحة الملك هارولد 89 عاما تدهورت في أثناء وجوده في المستشفى، وإن حالته الصحية حاليا حرجة للغاية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي العربية 99، معكم أنا ياسمين بإنرجي. أكيد رح نكون مع بعضنا من الساعة 2 لغاية الساعة 5. موضوع أنك تسافر مع أصحابك من غير زوجتك، أو زوجتك تسافر مع أصحابها من غيرك. هلا هذا الموضوع صار عليه كتير أخذ وعطى ونقاشات. هل أنت كرجل عادي أنه زوجتك تسافر مع أصحابها هيك كم يوم لتتغير شكل وتخلي أنت الأولاد وتنتبه عليهم وتكون أنت مسؤول عن الأولاد، وبالمقابل أنت كمان في عندك سفرة مع أصحابك تروح تستمتع وكل شيء وما حدا دخله بحدا؟ هل أنتوا مع أنه الرجل والمرأة كل واحد فيهم بحق له يسافر سفرة مع أصحابه؟ مش عم أحكي زيارة لعند أهاليهم، عم بحكي مع أصحابهم. هل أنتوا مع أو ضد؟ رح خبركم ليه باللينك اللي جاي.

0: باللينك الماضي كنت عم احكي عن موضوع لو الرجل قرر يسافر لحاله يترك زوجته واولاده ويروح هيك سياحه مع اصدقائه مش عند اهله مع اصدقائه، نفس الشيء بحق للمراه انها تترك الاطفال عند زوجها وتروح سياحه مع اصدقائها. هل انتم مع او ضد انه كل حدا يكون عنده مساحته ولو مره بالسنه لحتى يستمتع مع اصدقائه بالسفر؟ رح يشاركنا بالموضوع ساره. هاي ساره.
1: هاي زين حبيبتي، كيفك؟
0: منيحه، شو اخبارك ساره؟
1: نشكر الله الحمد لله.
0: سارة أنت شو رأيك بالموضوع؟ أنت متزوجة؟
1: إيه متزوجة وعندي بنوتة عمرها 3 سنين.
0: ما شاء الله، الله يخلي لك إياها. طيب سارة، هل أنت عادي إنه زوجك يسافر مع أصدقائه أو أنت تسافري مع أصدقائك؟
1: لا أنا صراحة يعني هي أبدا مو إنه انغلاق أو شيء أبدا، إحنا كتير open mind ومنفتحين على كل شيء، بس أنا ما بحسها حلوة. أنا هيك رأيي الشخصي طبعا، هي ما بتنطبق على أي حدا، وهو نفس الشيء مو لأنه شيء، بس نحن بنعتبر إنه كتير متفقين على هيدا النقطة، والحمد لله أنه نحن اثنين نفس الفكر بهيدا الموضوع. يعني أنا ما بلاقي أبدا منطقي أنه أنا روح لحالي أسبوع أسبوعين وأتركها، ما بقى بحس أنه فيني روح أنا وياه مثلا على أي مكان نقضي وقت، إذا هو بديره مع رفقاته وفي روح ضمن الإمارات يعني قلت محلات هون،
0: إنه لا
1: أنه نومي برا وسفر وما بحب، ما بحس أنا شخصيتي أبدا.
0: طيب وبتحسي هذا القانون خلق منك أو منه أو أنتوا الاثنين؟ يعني كيف تواصلتوا لهالموضوع؟
1: لا هلا هو صراحة نحن صدفة مرة صار بالمزح إنه حدا من رفقاتنا عم يقول يلا بكرة منروح نحن الصبايا لحال، فهو طلع فيني إنه منروح، فأنا قلت له لا أفكر ما بحب هالفكرة، فهو إذا أنا شاركني إياه من هون نبع القانون.
0: طب الحمد لله إنكم متفقين، يعني الحمد لله، لأن في رجال بتقلك لا أنا بحب سافر لحالي، أو حتى في نسوان بتقلك لا أنا معودة من قبل ما أتزوج كل فترة سافر مثلا مع رفيقتين لقلي نروح هيك كم يوم ونرجع.
1: صح صح صح، هي مش غلط، بس إذا هو بده يقبل على حاله وما يقبل علي فهم تصير مشكلة.
0: لا أكيد لا
1: مشكلة عائلية.
0: أنا بفهمك. لا لا لا أكيد لا، يا حتنقبل على الطرفين يا أما لا. أنا بفهمك كثير أكيد سارة. هلا المهم أنت وزوجك متفقين، هذا أهم شيء.
1: إيه صح صح تمام.
0: خلص هذا المهم يا سارة، وبتشكرك كثير على مشاركتك معي سارة.
1: شكرا كثير
0: لك زو. يا هلا يا هلا. رح كمل معكم ورح أقرأ باللينك اللي جاي كمان مسجز عم توصلني كتير، في ناس مع ناس ضد. بلسم، أنا شايفة أنه لازم الرجل والمرأة كل واحد فيهم يكون عنده وقت مع أصحابه علشان يقدروا يكملوا في مسؤوليات الحياة، ولازم يكون في كل واحد فيهم عنده القدرة أنه يشيل مسؤوليات البيت بشكل كامل في غياب الطرف الآخر عشان الأولاد ما يحسوش بالغياب. أكيد عم يوصلني كمان رسائل واتساب من وسيم رح أسمعها هلأ، ومكملين أكيد مع بعضنا بالموضوع. خليكن معي بأنرسي.

0: صارت الساعة باستديوهات العربية 2:15 دقيقة.
1: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة
4: بهذه السرعة. ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, Skechers, Adidas وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.
5: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة

0: كنا عم نحكي عن موضوع هل انتم مع او ضد اذا المرأة قررت تسافر مع اصحابها لحالها كم يوم وتترك الاولاد مع زوجها وتروح تغير شكل، وبالمقابل كمان الزوج بحق له يسافر مع اصدقائه ويترك كمان الاولاد عندها. هل انتم مع او ضد انه المرأة والرجال كل حدا فيهم لازم يكون عنده مساحته الخاصة كل فترة هيك يعمل إجازة من غير الزوج والأولاد يكون فقط مع الأصدقاء؟ رح تشاركنا بالموضوع بلسم. بلسم مساء الخير. بلسم كيفك؟
1: مساء الفل، الحمد لله كله بخير.
0: شو أخبارك؟
1: كله حلو الحمد لله وشكري لله.
0: بلسم شو رأيك بالموضوع؟ خبرينا.
1: والله أنا شايفة إنه يعني الحياة ما ينفعش تبقى قائمة على إنه حاجة واحدة بس وما ينفعش غيرها. يعني أنا شايفة إنه مسؤوليات الحياة دلوقتي بقت صعبة والالتزامات اليومية سواء كان للرجل أو الست ما بقتش زي زمان قليلة وسهلة وبتعدي والحياة لطيفة.

0: فلازم كل واحد فيهم يفصل عن فكرة المسؤوليات والالتزامات. فأنا شايفة إنه من حق الراجل إن هو يخرج مع أصحابه ويروح يفصل بعيد عن البيت وعن العيلة وعن الأولاد، وبرضه من حق الست إنها تعمل نفس الموضوع. وشايفه برضو انه يعني مسؤوليات البيت ما هياش حكر على انه لازم الست هي اللي تاخد بالها من الاولاد وهي اللي لازم تبقى موجوده معاهم وهي وهي، وفي نفس الوقت برضو يعني انه الراجل يكون قادر يشيل مسؤولياتها في الوقت اللي هي عايزه تفصل فيه.
1: هلا في كتير عالم عم تسمعك، في عالم حتكون معك وفي عالم اكيد حتكون ضدك تماما، حيقولوا لا شو هالحكي، ان كان من نساء او رجال حيقولوا انه لا شو هالحكي، اكيد ما انه منطق، طالما نحن شريكين بالحياه فنحن لازم نقضي كل الوقت مع بعض، نسافر مع بعض، طالما عنا ضغوطات لازم نقضي الوقت مع بعض. انت شو رايك؟
0: لا انا شايفه انه طبعا الوقت الكواليتي تايم بتاعه الفاميلي والعيله والاولاد دي اكيد لازم تكون موجوده، بس يعني لما انا اوصل لمرحله ان انا خلاص انا عايزه افصل منكم يا جماعه شويه،
1: سيبوني في حالي، سيبوني في حالي. طب سؤال بس، حضرتك متزوجه؟
0: انا كنت متزوجه وعندي بنوته.
1: الله يخلي لك سنة. ما شاء الله، الله يخلي لك اياها يا رب. معناها هلا بنوتك صارت هي صديقتك؟
0: اه بالضبط كده. اي بس ده برضو ما يمنعش ان انا ساعات كتير ببقى عايزه افصل منها.
1: ما بنختلف على الموضوع، حلو هيك الواحد ياخد اجازه من كل حاجه يعني.
0: مظبوط مظبوط بالضبط كده
1: حبيبتي، الله يخلي لك اياها. واكيد كل حد عنده وجهه نظر، ومش معناها الاختلاف بوجهات النظر معناها انت صح وهو خطا، لا كل حدا له وجهه نظر بالموضوع. بالعكس انا بتشكرك كثير على مشاركتك بلسم. خلينا نسمع كمان اراء بعض المستمعين مكملين مع بعض، خليكي معنا.
0: اوكي
1: باي باي باي باي. باللينك اللي جاي اسمعوا منيح، رح يكون في عنا مشاركة، حنشوف شو رأيه بالموضوع. وسيم خليك معي باللينك اللي جاي.

0: يعني موضوع أنه سفر المرأة أو سفر الرجل مع أصحابهم من غير ما يكونوا مع بعض، يعني المرأة تأخذ إجازة من زوجها وأولادها وتسافر مع صاحباتها، أو الرجل كمان يأخذ إجازة مع أصحابه من غير زوجته، هل أنتوا مع أو ضد؟ وسيم رح يشاركنا بالموضوع. هاي وسيم، كيفك؟
1: هاي، كيفك؟
0: منيحة، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: وسيم، شو رأيك بالموضوع؟
1: هلا يعني انا بدي اخبرك عني، انا مثلا شخصيا من اول ما توظفنا ونحن عايشين لنعمل بيت واولاد،
0: اوكي،
1: فصرنا بعمر انه الواحد، وعشنا الطفوله وعشنا الشباب وعشنا الرفقه وعشنا وعشنا وعشنا، صار وقت بعتقد انه كون انا ومرتي موجودين لحتى ننفس شوي، حس انه التنفيس يعني هني روح عن نفسه، انه يكون واحد بعيد عن هالضغوطات وعن الشغل وعن، يعني انا مرتي مثلا موظفه بمستشفى، فمرات ما بتلحق تتغدى بالمستشفى، بتجيب أكلها معها على السيارة وتتغدى، يعني أنا بحب التقى فيها مثلا على وجبة غدا.
0: لهالدرجة
1: يعني بحس إنه التنفيس هو إنه نروح سافر أنا وياها، ولو أي نحن بحاجة إنه نسافر لحيلا محل غير إنه نروح نشوف أهلنا،
0: خصوصي إنكم ما تتهنوا ببعض أيام الشغل، قصدك أيام،
1: صحيح صحيح، ويوم اللي بتجي بدك تسافري أنت بالفاكيشن تبعيتك مضطرة تكون الوجهة أهلك، تروحي تشوفي أهلك،
0: صح،
1: فهذه هي ما عم يكون.
0: طيب في حال، في حال عرضوا عليك أصحابك قالوا لك وسيم هيك حنطلع يومين شباب إنه من غير نسواننا كلياتنا حنترك زوجاتنا، إنه أنت كمان هيك طلع معنا يومين هيك منغير شكل، وإنه ممكن بعد فترة زوجاتنا هم نفسهم يطلعوا لحالهم كم يوم، يعني إنه يلا يلا هيك كم يوم لحالنا، شو
1: محمولة، مش غلط
0: تطلع،
1: مش غلط، واحد أبي بينفس شوي يعني بيطلع من الضغط، بس ما حيرجع يكلها بالبيت، بس يرجع
0: بس انتو حتعملوا انتو حتعملوا عقد اتفاق مثل ما بيقولوا، يعني هي بعد فترة حتسافر لحالها مع صاحباتها،
1: هذا قصدي، انا طلعت لازم تطلع اكيد،
0: فانت ما نقدد، هذا قصدي، لان للأسف في بعض الرجال اللي بيحق عليهم بيحرموا على زوجاتهم، ما بعرف ليه، ما بعرف شو الفكرة،
1: لا لا، ما هي صرنا بزمن مساواة، الكل عم يشتغل مثل بعضه، وقت اللي انا بدي يجي والدور اني انا افرح ونفس هي ممنوع، كيف
0: صدقني صدقني يا وسام، والله أنا بعرف عالم لليوم هن بزمن المساواة، عفوا، هم مع المساواة بكل شيء من عدا رفاهية المرأة، صد إنه اشتغلي اعملي ربي ساوي، بس لما بيجي على الرفاهية إنه لا حبيبتي عادي، ما
1: إذا بتجي للمضبوط المرأة بحاجة للرفاهية أكثر من الرجال،
0: الله عاد، استنى
1: صراحة، خاصة للموظف، لأنه حامل شيء،
0: اي والله
1: حامل شيء طقطقة، يعني هي كان فيها تكون قاعدة بالبيت ست بيت ما عندها شيء، كان أفضل ما تكون موظفة،
0: فعلا فعلا للأسف. وبتعرف شو، أنا انصدمت أنه بعض الشباب حاليا، هلأ أنا كتير بفهم أنه الظروف صعبة والبلد غالية وين ما راحوا وما فيهم يفتحوا بيت لحالهم، بس صاروا يدوروا على زوجة أنه بتشتغلي، يعني من فترة التعارف أنه حتشتغلي بتصرفي معي أو لا، طب يا زلمة يعني هلأ أنت حبوا بعض بعدين شوي شوي،
1: هيدي هي، هذا عملك
0: للأسف. anyway وسيم شكرا كتير لمشاركتك معي، كلك ذوق، وبتمنى لك هيك إجازة سعيدة بس مع زوجتك أكيد
1: إن شاء الله.
0: مرسي كتير وسيم، كلك ذوق، شكرا كتير، هلا هلا، باي باي. أكيد مكملين مع بعضنا بإنرجي، خليكن معنا.

عسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
4: ممكن أخذ قطعة؟
5: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
6: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي، وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
7: لا

كنت عم أحكي بالساعة اللي مرقيت عن موضوع لو الرجل قرر يسافر مع أصدقائه لحاله من غير زوجته وأولاده، أو بنفس الوقت المرأة قررت تسافر مع أصحابها مع صحباتها من غير زوجها، هل أنتوا مع أو ضد؟ حكينا كتير بالموضوع. خليني أختم لكم إياها بدراسة أمريكية بعنوان حتى الأحبة بيحتاجوا إلى إجازة، بتبين أنه سفر أحد الزوجين لفترة قصيرة مع أصدقائه ممكن يكون مفيد للعلاقة، لأنه بيكسر الروتين وبيعطي مساحة شخصية وبيخلي الشخص يرجع بطاقة واشتياق أكبر، بس بشرط يكون الموضوع باتفاق وثقة والحق متساوي للطرفين، يعني ما يكون هذا مسموح وهذا غير مسموح، وما يكون السفر هروب من مشاكل زوجية. والخلاصة العلاقة الصحية فيها وقت للزوجين أكيد مع بعض، ووقت خاص لكل واحد منهم. مكملين مع بعض بإنرجي بالساعة الثانية.

0: تتمنى هيئة الطرق والمواصلات لجميع الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين عاما دراسيا آمنا ومليء بالنجاحات.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
5: لا تفوتوا عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس انفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
6: بريس وان بليز.
7: أنا طالع على فلورزي.
6: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
7: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
6: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
7: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
6: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
7: هذا المكان اسمه إنرجي.
8: الجنزي والسوشيال ميديا
9: وكل شيء جديد يصير في دبي،
8: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 9.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بحضور هيام بن مبارك، فعالية الإمارات تحب فلسطين تنطلق في 29 من أغسطس. الإمارات تحتفي بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل. حرائق وسيول تخلف ضحايا ومفقودين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تنطلق السبت 29 من أغسطس الجاري في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي النسخة الأولى من فعالية الإمارات تحب فلسطين، بحضور متوقع يتجاوز أكثر من 20,000 شخص. وتنظم الفعالية صفحة الإمارات تحب فلسطين بالشراكة مع نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني ومجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، ضمن سلسلة فعاليات الإمارات تحب التي تحتفي بالجاليات المقيمة في الدولة وتسلط الضوء على ثقافاتها وتراثها وإسهاماتها المجتمعية. وتحتفي الفعالية في نسختها الأولى بالجالية الفلسطينية في دولة الإمارات، وتسعى إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية وإبراز أواصر المحبة والصداقة التي تجمع الشعبين الإماراتي والفلسطيني في أجواء مجتمعية تعكس قيم التسامح والتعايش والتنوع الثقافي التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات. تحتفل دولة الإمارات غدا بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 من أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين رسخت خلالها المرأة شريكا فاعلا في بناء الوطن وصياغة مستقبله وحاملة لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، تعبيرا عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز بل يتطلع دائما إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنية من 28 من أغسطس إلى 28 من سبتمبر 2026 لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيدا على أن نجاح المرأة الإماراتية جزءا أصيلا من مسيرة وطنية متكاملة. اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026 الذي أقيم على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي. وعلى هامش فعاليات المعرض والمؤتمر تحدث لمركز الأخبار النقيب عبدالله إبراهيم من إدارة البحث والإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة دبي.
5: عندنا اليوم عربة الكوارث مصممة لاستجابة لعمليات الانقاذ الثقيل، وكذلك عندنا معدات البحث عن المفقودين والمحشورين في انهيارات المباني وحوادث الكوارث في المناطق المبنية. عندنا الرسكيو رادار كمعدة نستخدمها في البحث عن الأشخاص تحت الانقاض، واللايف ديتكتر اللي تبحث فيها عن موجات أو أي حركة تحت المباني، كذلك نستخدم الـ 360 كاميرا في البحث عن الأشخاص ويمكن التواصل مع الأشخاص من خلال الميكروفون. طبعا كل هالمعدات تستخدم في عمليات الانقاذ والاغاثه الانسانيه في المناطق المتضرره من الزلازل.
4: بعد الفصل، الجزائر حرائق الغابة تحت وطأة موجة الحر.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في الجزائر فرضت موجة الحر تحديا إضافيا على فرق الإطفاء بعدما ساهمت درجات الحرارة المرتفعة في اتساع رقعة حرائق الغابات بعدد من ولايات شمال شرق البلاد. وفي حصيلة أولية لهذه الحرائق أعلنت السلطات الجزائرية وفاة 12 شخصا وإصابة 54 آخرين، بينهم 6 في حالة حرجة جراء حرائق واسعة اندلعت في ولايات عدة وسط ظروف جوية ساعدت على سرعة انتشار النيران. وأوضح وزير الداخلية الجزائرية السعيد سعيود أن الضحايا توزعوا بين ولايات جيجل وبجاية وتيزي وز، مشيرا إلى أن فرق الحماية المدنية تواصل عمليات الإخماد والإجلاء الوقائي في المناطق القريبة من التجمعات السكنية. وتعكس الأرقام حجم الضغط الذي واجهته فرق الإطفاء، إذ سجلت مصالح الحماية المدنية الجزائرية 154 حريقا في أنحاء البلاد خلال يوم واحد، بينها 36 حريقا في ولاية بجاية وحدها. تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على 18 منها. وتتكرر حرائق الغابات في شمال الجزائر خلال فصل الصيف، غير أن موجات الحر والجفاف والرياح القوية تزيد من صعوبة احتوائها وتضاعف حجم الخسائر البشرية والمادية. وفي نيبال اتخذت المخاطر شكلا آخر بعد أن تسببت السيول والانهيارات الطينية في مشاهد دمار واسعة في مناطق جبلية حدودية في إقليم التبت الصيني. وعلى وقع هذه التطورات، أعلنت الشرطة النيبالية العثور على 270 جثة بعد فيضانات مفاجئة اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال وإقليم التبت الصيني. وأفادت السلطات بأن نحو 1500 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، بينهم مئات الأجانب بعد انهيار كتلة من الطين والصخور في نهر بمنطقة جبلية وعرة، ما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت بلدات ووديانا وقطعت طرقا حيوية. واستخدمت فرق الإنقاذ في نيبال طائرات مروحية للبحث عن ناجين وإيصال المساعدات الطارئة إلى آلاف العالقين، بينما رجحت تقارير أولية أن يكون انهيار جزء من نهر جليدي وربما نشاط زلزالي في المنطقة من بين أسباب الكارثة. وتواصل فرق البحث عملياتها وسط الوحول والأنقاض، فيما حذرت الشرطة من احتمال ارتفاع الحصيلة مع استئناف عمليات التمشيط في المناطق المتضررة. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.

موضوع الفلاتر قدي للأسف بعض الشباب عم ينغشوا ببعض البنات بسبب موضوع الفلاتر. بتلاقي بتحط صورتها على صورها على السوشيال ميديا، ما شاء الله هالبشرة هيك اللي عم تضوي ضوي والجمال والشي، والإنفل الصغير الرتوشتي هيك المرفوع له رفعة حلوة، وهيك بيجي على الواقع بيشوف شي مختلف. هو مش ضروري تكون على الواقع مش حلوة، بس الواقع غير الصور اللي موجودة على السوشيال ميديا. وعم حس هذا الشيء فعلا عم يسبب قصص لكتير. عم تحكي لي صديقتي في عندها أختها عم تخطب لولد من أولادها، عم بتقول إنه في بنت تعرف عليها على السوشيال ميديا، وحتى كانوا عم يحكوا فيديوز على المواقع التواصل الاجتماعي لحتى تعرفوا على بعض، لأن هي ببلد وهو ببلد. بس انصدم لما شافها على الواقع، إنه شاف غير الشيء، إنه حتى بالفيديوز كانت عم بتحط نوع من أنواع الفلتر اللي بتستخدمهم، وعلى الصور كله مزبط بالابليكيشنز اللي بتغير معالم الوجه، الانف، الحنك، الخدود. عم تقول يا الله انه هي البنت على الحقيقة حلوة، بس ابني ما عاد يتقبلها لان هو كان عم يتعرف على شخص وبالواقع شاف شخص اخر. يعني صبايا قديه بتحسوا موضوع الفلاتر وهالاشياء صارت فعلا عم بتسبب أزمة؟ على فكرة حتى مؤخرا بعض الشباب، مش على الكل أكيد، بعض الشباب كمان صاروا يستخدموا الفلاتر بطريقة أوفر. هو حلو الواحد يستخدمه مثلا هيك لشي بسيط إذا حابب يزبط شي خصوصي عنده تصوير عنده شي، بس لما عم بيكون الموضوع فعلا عم يتغير كليا، الشخص عم يتحول، بتحسوا صار الموضوع صار فيه أوفر، وراحت هي اللمسة الطبيعية الحقيقية الحلوة يلي كلنا مندور عليها. صرنا ندور على الشيء الحقيقي أكتر. خبروني هل عمركم هيك كنتم متابعين شخص مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاجأتوا بشكله على الحقيقة، أو أنت عم تخطب وحدة أو عم تتعرف عليها على السوشيال ميديا واكتشف بالواقع شيء تاني؟ خبروني هل فعلا أنتم من الناس اللي بتغيروا معالمكم على الفلترز وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أو لا، ومع أو ضد؟

كنا عم نحكي عن موضوع الفلاتر، انه قدي في شباب بينصدموا بصبايا بيكونوا عم يتعرفوا عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي. بالواقع اوكي بيشوفوهم حلوين، بس مش مثل السوشيال ميديا اللي كانوا عم يشوفوهم فيها بسبب استخدام الفلاتر بطريقه اوفر، صارت اوفر. رامي بيقول كنت مفكر حالي رايح اخطب البنت اللي على الانستغرام، طلع الفلتر هو اللي لازم اخطبه، هي حلوه بس مش نفس الشخص يلي كنت عم شوفه على مواقع التواصل الاجتماعي. اما ساره بتقول في شباب كمان فلاترهم قوية، واحد كان بالصور فكه محدد وعيونه ملونة، بس بالحقيقة لا الفك موجود ولا لون لعيونك، حتى الشعر مش نفسه. لا انت اكلتي مقلب كبير. احمد بيقول انا ما انصدمت من شكلها، انصدمت انها ما كانت واثقة من جمالها الطبيعي، مع انها بالحقيقة والله قمر. ما نحن هاد اللي عم نقوله، انه انتم بالحقيقة بتكونوا قمر، ما تأوفروا، هو الأوفر بكل شيء مش حلوة. اما نور بتقول صاحبتي اجاها عريس، اول ما شافها ضل يطلع فيها وبالصورة كأنه عم يأكد إنه هل أنا دخل على البيت الصح أو لا. يا الله قد المواقف هاي فعلا يعني بضحكي وبتزعل. ليان بتقول أنا بحط فلتر خفيف، بس مرة شفت صورتي بدونه وقلت لازم نخفف شوي قبل ما يصير الفلتر فرد من أفراد العائلة. أما جهاد بيقول المشكلة مو إنه البنت مش حلوة، المشكلة إنها بتكون حافظة وجه على السوشيال ميديا اللي هو له علاقة بالفلتر، بالواقع بتلتقي بوجه آخر تماما. أما آخر رسالة رنا بتقول أنا برأيي اللي بده علاقة جدية لازم يحط صورة تشبهه، لأن بالنهاية الفلتر ما رح يروح معك على أول قعدة. فعلا هو موضوع الفلتر صار عم يعمل أحيانا صدمات ما بين الشباب والصبايا لما بيلتقوا وجه لوجه. أكيد مكملين مع بعضنا بأنرجي.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 33 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
6: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
7: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. اسمع.

كنا عم نحكي عن موضوع الشباب والصبايا اللي صاروا يستعملوا الفلاتر بشكل أوفر أو صاروا فعلا ما يشبهوا وجههم الحقيقي، ولما بيكون حد عم يتعرف عليهم فعلا لما بيلتقوا بينصدموا، مش لأن هذا الشخص على الواقع مش حلو أو معالمه مش جميلة، بالعكس لأن كان عم يشوف شخص آخر، مش موضوع مين الأحلى، بس عم يشوف شخص آخر مختلف تماما عن الشيء اللي كان متخيله على الواقع. لهيك حلو الواحد هيك يعمل هيك تاتش اب بسيط بس ما يتغير كليا فعلا، لأن هذا الشيء عم بيكون ممكن يكون نتائجه سلبية على الشخص اللي بيستخدم الفلتر كتير. وفي قصة فعلا انتشرت بالصين سنة 2019 عن مؤثرة اسمها تشياو بيلو. هلا حلو لي شو بيهمنا باسمها، لا انا حبيت اعطيكم الاسم يعني مشان تعرفوا انا مواضيعي فيها مصداقيه. كان عندها اكثر من 100,000 متابع، ومعظمهم كانوا مفكرين انها بنت صغيره وحلوه بسبب الفلتر اللي كانت عم تستخدمه بكل بث بتطلع فيه. بس بيوم الايام وهي طالعه على البث صار عطل تقني واختفى الفلتر فجأة لمدة ثواني، واكتشفوا المتابعين انه شكلها وعمرها مختلفين تماما عن الصورة اللي كانوا شايفينها، وإنها كانت سيدة عمرها بحوالي 58 سنة. يعني أنتم متخيلين يعني بين وحدة عمرها مثلا بالعشرينات يكتشفوا أنه وحدة عمرها 58 سنة، يعني قدي فرق كبير ما بين الأعمار ولا. بس كمان اللي عم بيتابعوها طب يا الله الفلتر مستحيل كل هذا أنه غير. عدد كبير من الشباب طلعوا أكيد من البث وألغوا متابعتها، وبعضهم كان بعت لها هدايا قيمة ومبالغ مالية، حسوا أنهم تعرضوا للخداع بشكل كبير. والغريب أنه القصة قلبت لصالحها بالأخير وانتشرت عالميا وارتفع عدد متابعيها بشكل ضخم بسبب الفضول لحتى يعرفوا مين هي وشو عم بتقدم. يعني أحيانا هيك في قصص بتجي بطريقة سلبية وطريقة إيجابية، بس بالأخير أكيد الكذب الكبير مش حلو. ما عم قلكم ما تجملوا، حلو الواحد هيك يجمل شوي يعمل، بس لما بيكون أوفر عن جد. خبروني هل تعرضتوا لهالنوع من هيك الصدمات؟ كنتوا عم تتعرفوا على حدا وكان بالسوشيال ميديا شيء بالواقع شيء؟ مكملين مع بعض معي أنا بأنرزي.

يعني على قد ما وصل رسائل على هذا الموضوع، لا حابك أقرأ كم رسالة على السريع. فادي بيقول رحت شوف بنت لحتى أخطبها، دخلت أمها بالأول قلت أكيد هي أمها، طلعت هي من غير فلتر. يعني تعيش وتاكل غيرها يا فادي. لارا بتقول أنا كنت متعرفة على واحد على وسائل التواصل الاجتماعي، ولما أجا خطبني شفته بالحقيقة قلت له معلش بتقدر تبعت لي فلترك، حبيته أكتر منك. أو ماي جاد، يا الله القصص. نادين بتقول الشاب الصور شعره كثيف ولحيته مرتبة، بالحقيقة اكتشفت أنه الفلتر كان مسؤول عن الشعر واللحية والإضاءة وحتى الشخصية يا جماعة. أما تالا بتقول أول لقاء بيناتنا كان فيه هوية شخصية وصور إنستغرام مقارنات بصمات، كان ناقصنا موظف جوازات. انتوا الاثنين عم تقول تالا تعرفت على واحد هي وياه كان يستخدموا كتير فلافتر، فلما تعرفوا على بعض فيس تو فيس كان عليهم انهم يشوفوا الاي دي ويتاكدوا انهم نفس الاشخاص. مكملين اكيد مع بعضنا بانرجي، خليكم معنا.

0: ضاعفوا مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولائم يوس من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق ميوس وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق شروط والأحكام.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30% إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
3: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلي.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: قبل ما ننهي ساعتنا الثانية حابة هيك نفاجئ حدا على الهواء مباشرة ونعايده. خلينا نشوف مين حابب هيك يحتفل معنا على الهواء.
1: ألو،
0: مساء الخير يا صفاء.
1: هلا مساء النور يا أهلا،
0: كيفك شو أخبارك؟ معك ياسمين من أنرجي وأنت على الهواء مباشرة.
1: يا هلا يا هلا،
0: وحاب إلك إلك ولكرم Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to صفاء, Happy birthday to كرم. العمر كله يا رب لصفاء وكرم. بس سؤال، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، العمر كله يا رب. بس سؤال صفاء، أنت والدته لكرم؟
1: أنا والدته لكرم مضبوط.
0: ونفس اليوم أعياد ميلادكم؟
1: نفس اليوم أنا وياه.
0: شو هالصدفة الحلوة، العمر كله يا رب.
1: حبيبتي الله يسعدك.
0: قديه صار عمره كرم؟
2: 8.
0: كرم كرم قربت السكول، أنت حتروح على السكول؟
2: إيه.
0: مبسوط؟
2: إيه كتير.
0: أنت بأي مدرسة يا كرم؟
2: شويفات.
0: شويفات أي فرع؟
2: الشارقة.
0: الشارقة، ما شاء الله عليك، يلا موفق يا رب. هلأ أنت أي جريد حتصير؟ جريد 2 أو 3؟
2: لا 3.
0: ثلاثة، ما شاء الله، برافو عليك. أنت شطور بالمدرسة يا كرم؟
2: إيه كتير.
0: لك برافو عليك يا كرم.
2: شو أنا بالكتاب، أنا بالكتابة كتير شاطر.
0: ما شاء الله عليك. طيب كرم، بدي إياك هيك تكتب لي شي مرة رسالة لألي، وبدي إياك تبعت لي إياها صورة على الواتساب. خلي ماما تبعت لنا الصورة على الواتساب وأنا بدي أشوف هاي الرسالة منك.
2: أوكي.
0: وشي يوم بدي أستضيف مع، بدي أستضيفك معي على الهواء مباشرة. أنت بتعرف تكتب عربي منيح؟
2: إيه.
0: طيب أنا شي مرة، شوف شوف يا كرم، بدي أستضيفك معي على، أنا هلأ رح أخذ رقم ماماتك ورح أستضيفك معي على الهواء لحتى تكتب لنا بالعربي، وخلي كل الأطفال يشوفوا كيف كرم بيكتب عربي كتير منيح رغم أنه عمره 8 سنوات. شو رأيك يا كرم؟
2: إن شاء الله.
0: اتفقنا، هي جائزة عيد ميلادك، حتزورنا بالاستوديو. أوكي
2: أوكي.
0: خلص كرم، شكرا كتير لألك ولصفاء، وهي الأغنية اللي جاية لألكم. أوكي،
1: شكراً كتير لك.
0: يا هلا حبيبتي، يا هلا، شكراً كتير لكم، العمر كله يا رب. يا هلا
1: أهلا وسهلا.
0: أكيد العمر كله لصفاء وكرم ابنها، ومكملين مع بعضنا بأنرجي بالساعة اللي جاية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, Skechers, Adidas وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.
4: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وترسيخ إطارا متكاملا يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العامة في الدولة ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين. أعلن خفر سواحل الموريتانيون اليوم أنه أنقذوا الثلاثاء أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحل موريتانيا. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على أكثر من 1000 مفقود عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 165 شخصاً الأربعاء عند الحدود بين النيبال وإقليم تيبت الصيني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن رئيس الأركان فاليري جيراسيموف زار قواته المنتشرة على جبهة أوكرانيا مؤكدة عزم موسكو السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في الشرق الأوكراني. اتفق زعيما شطري قبرص على عقد اجتماعات أسبوعية يوم الأربعاء، فيما دعاهما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تكثيف الجهود من أجل مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة المتعثرة منذ سنوات. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN.

لمحبي الفنان أحمد سعد وديسكو مصر رح يكونوا بحفل مباشر بسبيس 42 أرينا بأبوظبي. لحتى تعرفوا معلومات أكثر عن الحفل اسمعوني باللينك اللي شايفه.

أحمد سعد وديسكو مصر رح يكونوا بسبيس 42 أرينا بأبو ظبي يوم 19 سبتمبر 2026. عن جد ليلة رح تكون فيها قوة الصوت العربي بطاقة الإيقاعات الإلكترونية الحديثة. رح يحضر أحمد سعد بصوته المليء بالإحساس وشخصيته القريبة من الجمهور مع رصيد من أحلى الأغاني اللي لقت انتشار كتير كبير مثل مكسرات واليوم الحلو ده وعليك عيون وكتير من الأغاني. أما ديسكو مصر رح يقدموا الثلاثي الإلكتروني رؤيتهم الخاصة للأغاني العربية من خلال مزج الكلاسيك بلمسات من الفانك والديسكو والإيقاعات العصرية، وأكيد مع صوت أحمد سعد وإيقاعات ديسكو مصر رح تكون ليلة بروح مفعمة بالفرح والحيوية لحتى تمنح الجمهور عن جد أجواء ليلة ما رح تتنسي. اللي حابب يحجز التذاكر فورا فيكم تحجزوهم عبر باتينوم ليست، وأكيد الحفل من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنت إيفنتس وبرعاية إعلامية من العربية 99.

أكيد مكملين مع بعض بإنرجي. رح نحكي أكثر عن رحلات حتى اللي رح تكون قريبا. كثير عالم عم يسألوا ياسمين كيف ممكن نشارك برحلة حتى اللي رح يكون فيها أكثر من 400 مستمع. رح خبركم تفاصيل أكثر عن موضوع الاشتراك. الاشتراك لسه ما بدأ بالمسابقة، حيكون قريبا رح نخبركم كيف، بس قريبا جدا جدا رح يكون في طريقة المشاركة لحتى الكل يكون معنا. تخيلوا أكثر من 400 مستمع، يعني فرصتكم كتير كبيرة لحتى تكونوا بهي المسابقة المميزة اللي رح خبركم عنها باللينكات اللي جاي.

0: صارت الساعة باستديوهات العربية 99 4:16 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: رحلت الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
4: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: ما رأيك؟
6: تسريحة شعرك رائعة.
5: تسريحة شعري؟
6: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
5: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
6: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
5: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
0: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي

0: CapitalCityMall.com.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

جاهزين نروح رحلة مع بعض؟ هلأ صار وقت رح نحكي عن رحلة حتى، رحلة الطريق إلى حتى، رح تكون يوم السبت 12 سبتمبر، يوم السبت 12 من سبتمبر، رح ينطلق معنا أكثر من 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة لفندق جي اي حتى فورت الفخم. أكيد افطار رح يكون 5 نجوم، فعاليات عائلية لا تنتهي ممتعة جدا، ورح يكون في جوائز طوال فترة النهار، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في جي اي ليك فيو عند العودة لدبي. والأحلى من هيك، رح يرجع أحد المستمعين، ركزوا معي، في أحد المستمعين عائلة رح يرجعوا على البيت بجائزة نقدية مميزة جدا وقدرها 10,000 درهم كاش. حلوة يا الله، في أحلى من الجوائز، في أحلى من الفلوس، الفلوس تهدي النفوس، مو هيك بيقولوا الفلوس تهدي النفوس؟ فتخيل بعد كل هالإقامة والمتعة ترجع مع 10,000 درهم. الرحلة الكبيرة لحتى بالشراكة أكيد مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99 وإذاعات الخليجية. لأي حدا حابب يشارك معنا بهي الرحلة، كل اللي عليكم تسمعونا منيح، تقريبا أسبوع الجاي قريبا جدا رح نخبركم عن تفاصيل المشاركة بالمسابقة، ورح يكون في معنا أكثر من 400 مستمع محظوظ، يعني فرصتكم كتير كبيرة لحتى تكونوا معنا بالرحلة ونستمتع كلنا مع بعض.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابل وواي بلس وجيجيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

قبل ما أنهي حلقتي لليوم هيك حابة هيك خبركم هيك خبر صغير وحلو هيك للتذكير. أكيد في بعض الأهالي بيعرفوا فيه أكيد. الخبر الحلو، وزارة التربية والتعليم بالإمارات قررت تخفيف ساعات الدوام خلال الأسبوع الأول من المدرسة حتى تكون العودة للمدرسة تدريجية وأسهل على الطلاب والأهالي. الدوام المخفف رح يكون لمدة 4 أيام من يوم الاثنين 31 أغسطس وحتى يوم الخميس 3 سبتمبر من يوم الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر على أنه يرجعوا كل الطلاب للدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر. أما بالنسبة للمواعيد فطلاب رياض الأطفال رح يداموا من الساعة 8:15 لغاية الساعة 11:30، وطلاب الحلقة الأولى أمامهم خيارين حسب المدرسة، إما من 7:15 لل 11:15 وأما من 8:15 وحتى 12:15 ظهرا. يعني هذا الموضوع بحس كتير بخفف على الأهالي، خصوصا أول أسبوع هيك الواحد بيكون ضايع شوي ما بين المدرسة والشغل وهيك، فهيك بيكون الوضع مناسب لجميع الطلاب والأهالي. وبتمنى لكم ليلة سعيدة. أكيد زميلي وائل رح يكون معكم بفريوي هلأ الساعة 5. باي باي.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
2: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطارا متكاملا يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين. أعلن خفر السواحل الموريتانيون اليوم أنهم أنقذوا ثلاثاء أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحل موريتانيا. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف، بلغ 15,800 حالة في ظل موجات الحر القياسية والمتتالية التي شهدتها أوروبا. ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 359 قتيلا على الأقل بحسب ما أعلنت الشرطة النيبالية اليوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. ختاما قال البلاط الملكي في النرويج اليوم إن صحة الملك هارولد 89 عاما تدهورت في أثناء وجوده في المستشفى، وإن حالته الصحية حاليا حرجة للغاية. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير على حبايبي كل الفريوية اللي منورين النهاردة على الطريق. أعتقد النهاردة الإحساس مختلف وانتم مروحين. ليه بقى؟ عشان بكرة أجازة. حبايبنا الحلوين مأجزين. وعشان المناسبة دي أنا جايب لكم النهاردة مجموعة كده من الأخبار الحلوة هقولها لكم إن شاء الله على مدار الثلاث ساعات اللي جايين، فركزوا معايا كويس قوي. أكيد التواصل عن طريق الاس ام اس 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. كمان وصلني رسالة أو رسائل، مبدئيا دي المسا احنا عارفينها، مساء الفل عليكم كلكم عشان ما انساش حد، ولكن في رسالة تانية في وسطهم كلهم واضح ان ليها مغزى، واضح ان ليها معنى، واضح ان ليها مدلول قوي. الرسالة من مين وبتقول ايه وايه الهدف منها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض ان شاء الله في اللينك اللي جاي.

0: طبعا كلكم قاعدين مستنيين ايه الرسالة اللي انا اتكلمت عليها وفيها ايه وايه الحوار وايه الحدوتة. انا معايا صاحب الرسالة نفسه على الهواء. ازيك يا عمرو؟
1: ازيك يا اخبارك ايه؟
0: اخبارك انت؟
1: الحمد لله.
0: عمرو الاول بس فكر الناس كده وفكرني وفكر كل اللي بيسمعونا. انت بتشتغل في مجال ايه؟
1: مجال المحاماة.
0: مجال المحاماة، حلو قوي. يعني راجل صاحب حق.
1: ايوه.
0: بتسمعني منين دلوقتي يا عمرو؟
1: انا حاليا لسه نازل من الشغل او في طريق.
0: توصل يعني بألف سلامة.
1: راجع على راس الخيمة.
0: الله يسلمك. راجع على راس الخيمة. وشغلك في فين؟ في دبي؟
1: في دبي.
0: وبتروح وتيجي راس الخيمة كل يوم؟ الله يعينك يا رب.
1: الله يخليك.
0: اخبار الغياب ايه؟ مين انت واخده غياب؟
1: الغياب فارق قوي.
0: واضح، لانه بص يا جماعه، عمرو بعت لي، تسمح لي اقراها على الهواء مش كده؟
1: طبعا.
0: طيب. بيقول مساء الفل عليك يا وائل وعلى كل متابعين فري واي. انا طالب بعد اذنك منك اغنيه غياب وفرق لعمرو دياب، يا ريت نسمعها في اول الساعه الثانيه. وضح ابن افصح ليه نسمعها وليه نسمعها في اول الساعه الثانيه تحديدا،
1: لان الشخص اللي هيسمعها تحديدا
0: ايوه
1: بيخلص شغله الساعه 6 الا ربع كده.
0: اوكي،
1: فبيفتح الراديو معاك من الساعه 6.
0: انت عارف كمان ان هو بيفتح الراديو معايا. حلو.
1: بالظبط، هتوصل له المسج بقى من الاغنيه.
0: تحب على الانترو نقول ان دي مسج من عمرو؟
1: يا ريت.
0: يعني لو حابب تضيف حاجه تانية على الاوردر.
1: لا
0: مزعل مين؟ قول لي مزعل مين؟ قول لي وزعلته ليه؟
1: لا
0: ينفع يعني نقول كده عناوين كبيره، ما مش هنخش في تفاصيل. هو مش فضول، هو حب استطلاع.
1: لا عادي، انت بسود المشاهدين والمستمعين حقكم طبعا.
0: حبيبي ربنا يخليك يا رب.
1: الله يخليك. ده هي يعني لحد ما معانا يعني في المجال بتاعنا. في الشغل يعني.
0: ايوه،
1: فغيابه فارق معانا قوي، فبنديله الاغنيه دي. هو اول ما يسمعها يعرف على طول.
0: أيوة.
1: حتى من غير ما تقول الانترو.
0: ايوه
1: ايش يعني؟ هي شبه ايه؟ شبه حاجه احنا متفقين عليها الساعه 6. هتسمع الراديو هتلاقي حاجه مستنيه.
0: حلو الكلام، 100. طيب خلاص، وعد مني قدام كل اللي بيسمعونا دلوقتي، 6 بالدقيقه بعد الورم اب بتاع فري واي هتلاقي اغنيه غياب وفرق لعمرو دياب.
1: خلاص تمام.
0: تمام. ولعل وعسى تجيب نتيجه
1: ان شاء الله.
0: ولو جابت نتيجه فرحنا.
1: هبعت لك بس على طول 6:30
0: بالظبط. لا انا عايز سيلفي ساعتها
1: على طول.
0: بشكرك جدا يا عمرو، نورتني النهارده.
1: تسلم لي. الله يخليك حبيبي.
0: ربنا يخليك. مع الف سلامه. مع السلامه.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: ما رأيك؟
5: تسريحة شعرك رائعة.
4: تسريحة شعري؟
5: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
4: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
5: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
4: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحا، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
6: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, Skechers, Adidas وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد.
6: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.
7: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
8: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
9: روبي بتسأل ومستغربة،
10: طب ليه بداري كده ولا هداري كده ولا نداري كده ولا نداري.
9: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
10: الدنيا لا
9: بوسي عبرت عن احساسي.

0: الساعة دلوقتي 5:25 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

مرة تانية بترجع مع العربية 99 The Ultimate Road Trip لحتى رحلة الطريق إلى حتى اللي كلكم بتستنوها وإحنا كمان بنستناها من السنة للسنة. المرة دي هيكون يوم السبت يوم 12 سبتمبر، احفظوا التاريخ.

هيكون في 400 مستمع محظوظ هينطلق عبر الجبال الساحرة الموجودة في حتى لحد ما نوصل لفندق جي اي حتى فورت الفخم. طبعا الموضوع فيه كل حاجة ممكن تتخيلوها، افطار 5 ستارز، فعاليات طبعا لكل أفراد العيلة، فعاليات ممتعة جدا، جوائز ما تعدوش، بالإضافة لليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما نرجع مرة تانية على دبي. والأحلى من كده إن في واحد منكم هيكون سعيد الحظ عشان هيستمتع بكل ده، بالإضافة إنه هو هيرجع بيته ومعاه جائزة نقدية 10,000 درهم. حلوين حلوين وجم في وقتهم الصراحة. رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، بدعم أكيد من العربية 99.

0: مقولاً.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتع بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والأحكام.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 38 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

من ضمن السبونسرز الموجودين معانا في رحلة الطريق إلى حتى هي جامعة حمدان بن محمد الذكية. خليني أكلمكم شوية عن الجامعة اللي تأسست في دبي سنة 2002 وعلى مدار أكتر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن أثبتت جامعة حمدان بن محمد الذكية مكانتها. أكتر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة. الجامعة بتقدم برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه المعتمدة وعندهم نموذج تعليمي رقمي ومرن بيدعم التعلم مدى الحياة وتطوير مهارات المستقبل.

0: الإعلان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
3: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالجة أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعاً المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضاً في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL
4: برعاية منال بنت محمد. لطيفة بنت محمد تفتتح منتدى المرأة الإماراتية 2026. ضحايا بين نيران الجزائر وسيول نيبال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزغرب. تزامنا مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. افتتحت اليوم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتي الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخ منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وحضرت سمو الشيخ لطيفة بنت محمد جانبا من الجلسات الرئيسية للمنتدى، كما تفقدت سموها الفعاليات المصاحبة له والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام تقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة والحرص على إشراكها بفعالية في صناعة المستقبل. وفي هذه المناسبة أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخ منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، بما يقدمانه من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية، وحرص سموهما على تحفيزها المستمر على النجاح والتميز في كافة المجالات. وضمن منتدى المرأة الإماراتي تحدثت لمركز الأخبار فاطمة محمد الجوكر مستشار قانوني أول رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي.
5: بداية نبارك للمرأة الإماراتية الاحتفال بهذه المناسبة التي أصبحت منصة مستدامة وسنوية تسلط الضوء على أبرز نجاحات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات. اليوم في الجلسة التي تحدثت عن دور المرأة الإماراتية في القطاعات الحيوية، تحدثنا عن وجود ومساهمات المرأة الإماراتية في مجالات حيوية مثل قطاع الطاقة والاستدامة والمياه. طبعا نفتخر في هيئة كهرباء ومياه دبي أن يكون الكادر النسائي في الهيئة مكون من أكثر من 1900 موظفة وأكثر من 800 مهندسة تعمل في مجالات فنية وهندسية متخصصة. أيضا ولله الحمد 60% من الكادر النسائي في هيئة كهرباء ومياه دبي يشغلون مناصب إشرافية، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم. نبارك للمرأة الإماراتية نجاحاتها وكل عام وهي من تقدم لآخر بإذن الله.
4: كما تحدثت لمركز أخبار ARN صالحة سعيد الشحي مصمم أنظمة رئيسي في مركز نظم المعلومات الجغرافية.
6: دور البلدية اليوم في منتدى المرأة نبرز دور المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها أيضا في مشروع التوأم الرقمي. مشروع التوأم الرقمي هو مشروع نسخة رقمية بإمارة دبي يبين المباني والأصول في إمارة دبي بدءا من المخططات الداخلية والوحدات السكنية وصولا إلى المعالم على الطرق مثل الأشجار والطرق والأصول اللي تحت الأرض. طبعا مشروع التوأم الرقمي يساعد في اتخاذ القرار الاستشرافية محاكاة اللي هو خطط التخطيط الحضري، بالإضافة إلى أن يكون عندنا نموذج موحد للبيانات الحكومية. طبعا دور المرأة في هذا المشروع يبدأ من مرحلة جمع البيانات إلى اتخاذ القرارات. طبعا دور المرأة في المشروع واضح وجلي ولها بصمة أظهرت لنا هذا النموذج الذكي للتوأم الرقمي.
4: اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026. على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر تحدث لمركز الأخبار النقيب عبد الله إبراهيم من إدارة البحث والإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة دبي.
7: عندنا اليوم عربة الكوارث مصممة للاستجابة لعمليات الإنقاذ الثقيل، وكذلك عندنا معدات البحث عن المفقودين والمحشورين في انهيارات المباني وحوادث الكوارث بالمناطق المبنية. عندنا الرسكيو رادار كمعدة نستخدمها في البحث عن الأشخاص تحت الأنقاض، واللايف ديتكتر اللي تبحث فيها عن موجات أو أي حركة تحت المباني. كذلك نستخدم الـ 360 كاميرا في البحث عن الأشخاص، ويمكن التواصل مع الأشخاص من خلال الميكروفون. طبعا كل هالمعدات تستخدم في عمليات الإنقاذ والإغاثة الإنسانية في المناطق المتضررة من الزلازل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في الجزائر زادت موجة الحر من صعوبة السيطرة على حرائق الغابات بعدما امتدت النيران إلى عدد من ولايات شمال شرق البلاد، وفي حصيلة أولية أعلنت السلطات وفاة 12 شخصا وإصابة 54 آخرين بينهم 6 في حالة حرجة، فيما سجلت مصالح الحماية المدنية 154 حريقا خلال يوم واحد، بينها 36 حريقا في ولاية بجاية تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على 18 منها. وفي النيبال تسببت فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية في كارثة واسعة بمناطق حدودية مع إقليم التبت الصيني، وأعلنت الشرطة النيبالية ارتفاع الحصيلة إلى 359 قتيلا على الأقل، فيما تحدثت وسائل إعلام صينية عن مقتل 3 أشخاص في التبت، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 362 قتيلا على الأقل. نهاية النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

طب الحمد لله عمرو بعت اهو بيقول تسلم يا وائل وجرت الامور كما خطط لها. كويس يا عمرو, بشكرك جدا على رسالتك ويا رب كده الاغنيه ايه تجيب نتيجه. احمد ادم بشكرك جدا حبيبي, شكرا ليك على رسالتك ويا رب دايما كده متابع معانا. مجد يسعد مساك بيقول يسعد مساك يا وائل, مساء الفل عليك وعلى كل اللي بيسمعونا يا رب. كمان في اس ام اس من رولا, مساء الفل عليك يا رولا. اس ام اس من احمد وصفاء علي ورامة, مساء الفل عليكم جميعا يا شباب. طيب دلوقتي احنا وصلنا لسيزون كلنا عارفينه اللي هو ايه, زي ما انا قلت لكم من كام يوم, اللي هو الباك تو ورك والباك تو سكول. هنخش بقى في التفاصيل شويه, نتكلم شويه في التفاصيل, بس التفاصيل الحلوه, تفاصيل فيها شويه كمان ايه عشان اشجعكم اكتر ان انتوا يعني ايه تتابعوا الموضوع, فيها شويه نوستالجيا حلوين حلوين قوي يعني. بس تفاصيل الموضوع والنوستالجيا بتاعته هنتكلم على ايه بالظبط, هنعرفها مع بعض في اللينك اللي جاي من فريوي.

راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، وزي ما قلت لكم احنا داخلين على موسم الكل بيسميه اللي هو ايه، باك تو سكول. مع باك تو سكول سيبكم بقى من كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها اليومين اللي فاتوا، وتعالوا نتكلم عن نفسنا شوية ونرجع كده بالذاكرة لورا ونفتكر ايام المدرسة. كانت ايام عز والله، كان نفسنا تخلص فاكرين. يا امتى اكبر بقى، كناش عارفين اللي مستخبي واللي جاي، فكان نفسنا ان ايام المدرسة تعدي وتخلص. ولكن مش دي القضية، القضية في ان احنا هنعيش مع بعض ايام المدرسة في حاجة وتفصيلة على قد ما هي بسيطة جدا جدا جدا، على قد ما كانت بتفرق معانا في يومنا كله. اللي هو ايه بقى موضوع النهاردة، موضوع درس اليوم اللي هو ايه، بالبنط العريض كده زي ما بيقولوا، سندوتشات المدرسة. سندوتشات البريك، المقصف او الكانتين. طبعا هم في مصر كانوا بيقولوا كانتين، معرفش انتوا بقى يعني كل واحد على حسب ايه بلده. انا في السعودية كانوا المقصف، يعني ده اللي هو ايه العرف يعني في المسمى. المهم مقصف كانتين ايا كان الموضوع، تيجي الفسحة بقى وتيجي الايه الهابي اور بتاعتنا، نقشر ونعرف نشوف بقى ايه الماما عاملة ايه. في سندوتشات كانت بتبقى حيادية، وفي سندوتشات بصراحة يعني نعمة ربنا على عيننا ورأسنا كل حاجة دلوقتي احنا بنقولها كده كناس ناضجين، ولكن وقتها اللي هو مش بحب الساندوتش ده، صح؟ حلو. وفي ساندوتش بقى هو ده بتاع الهابي اور بقى، هو اول ما بتلاقيه يعني النهاردة عيد ويعني كل يفرح. وطبعا في اليوم ده تحديدا انت كنت بترفض رفضا تاما وقاطعا، انت وانتي وانا ندي اي حد حاجة من السندويتش ده، لان ده العزيز الغالي. هو ايه ما ينفعش. التانيين يعني ممكن تتبرع بيهم عادي، حد ياخد قطمة اوكي، تقسموا اتنين مع حد شغال مفيش مشاكل، ولكن ده العزيز الغالي ده اللي هو النهاردة ايه، ده كوباية الشاي بتاعت النهاردة يعني. فالسؤال ليكم، تبعتولي على 404 او من الابليكيشن او الواتساب، ايه سندويتش المدرسة اللي كان بيعتبر الفاكهة بتاعتكم بقى، يعني ده لما بتلاقوه في الشنطة كده يا الدنيا وما فيها. ابعتولي ايه هي السندوتشات يعني، او ايه السندوتش اللي انتوا كنتوا بتحبوه قوي في الفترة دي، مع اسمائكم على 404 او من الابليكيشن او الواتساب. حد على طول اهو بعت اللي هو احمد ادم، اول حد بعت اللانشون. اللانشون ده يا خرابي، ده كان عايز شغل بعد الظهر اللانشون ده. حلو ان احنا نفتكر الحاجات دي، ساعات بنشتاق ليها، حلو نفتكرها ونبتسم.

0: معنى أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة دلوقتي 6:25 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: يوم الجمعة 28 أغسطس، معاكم مع ليلة من الموسيقى المصرية وثلاث نجوم من مصر على مسرح اتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي. النجوم هم روبي ومحمود العسيلي وبوسي. يا شباب طبعا لما التريو ده يكون موجود في حفلة، يعني نعرف ان الحفلة دي مش هنبطل غنى ومش هنبطل استمتاع من اول لحظة لحد اخر لحظة. ان شاء الله هكون معاكم كمان في تقديم الحفلة على المسرح، اشوفكم على خير هناك. وما تنسوش لو اي حد لسه ما حجزش يلحق ويحجز التذاكر علشان الاماكن اللي فاضلة محدودة جدا جدا.

0: بتستمر حتى بتقديم الطبيعة والمغامرة والاسترخاء، ودلوقتي مع مطعم كنارة ومع الشيف فيكاس خانا في جيما بفندق جي اي حصن حتى، أضافت تجربة طعام استثنائية للاستكشاف. خطط دلوقتي عشان زيارتك اللي جاية إلى حتى.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP Omnibook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82,000 مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: جوعتوني يا شباب والله جوعتوني، يعني في كميه سندوتشات يعني الاسم اساس عندي قلبت منيو. بس معايا محمد بقى عنده سندوتش متميز جدا. ازيك يا محمد؟
1: مرحبا، شلونك؟ مساء الخير
0: حبيبي، اخبارك ايه؟
1: الله يسلمك،
0: شلونك؟
1: طمني عليك.
0: تسلم يا رب، ربنا يخليك. اولا تحيه كبيره جدا ليك ولكل مستمعينا من العراق الحبيبه.
1: حبيبي
0: قول لي بقى، ايه بقى موضوع لحمه أيوة. الكباب ده؟ عشان يعني هذا ما لم نسمع به من قبل.
1: يعني هذا كان الحلم العربي،
0: ايوه،
1: لاي طفل عراقي انه يحصل سندويتش كباب عراقي.
0: الله.
1: مع بصل مشوي مع طماطم مشويه والسماق.
0: الله، ده انت كنت بتكمل يوم دراسي بعديها ازاي السندويتش؟
1: يعني لا، السندويتش ده عايز اجازه الاسبوع انا كنت بحتفل اسبوعين اللي قدام يعني.
0: بالظبط، يعني ده اصلا غير الاحتفال اللي هو انت بتاكل ده بقى خلاص، انت مش عايز حاجه تانية بقى، فاهم؟ اللي هو ايه، عايز تريح، تفرد على الصوفة، تخش تنام، يعني تتفرج على حاجة في التلفزيون، لكن تستوعب دروس.
1: بالعكس، بالعكس يعطيك طاقة ونشاط وحيوية مش طبيعية.
0: ما شاء الله. طب قول لي، هو بيفرق ايه تقريبا عن الكباب اللي احنا عارفينه كلنا يعني؟
1: لا، هو الكباب التتبيلة والكباب العراقي هو بالنسبة هو تسموه الكفتة بالمصري.
0: ايوه.
1: طيب، بس التتبيله، وفي عندنا انواع كباب، مثلا انواع كباب مثلا سليماني، كباب اربيل. هذا يكون الشحم ماته والدهون نسبه عاليه.
0: اوكي، ده اللي هو الاربيل، ده الشحم فيه عالي شويه. اوكي، ايه تاني؟
1: عاليه كثير. وفي الكباب البغدادي العراقي.
0: الله.
1: مع السماك.
0: ده اعتقد
1: انت لازم اعزمك في يوم.
0: لا، انا
1: لازم في يوم،
0: انا عايز
1: اعزمك على مطعم.
0: حبيبي ربنا يخليك،
1: عايزك على المطعم عشان اشيل.
0: يا حبيبي ربنا يخليك،
1: في دبي حبيبي.
0: تسلم لي، ربنا يخليك. انا عايز اقول لك، انا شميت ريحه المشاوف مناخيري دلوقتي وانا من كتر الوصف بتاعك. حبيبي ربنا يخليك يا محمد.
1: حبيبي.
0: طب قول لي، السندوتش ده كان الروتيشن بتاعه كل قد ايه؟ يعني كل شهر ولا كل اسبوع ولا كل لما ربنا يسهل؟
1: لا، كل ما ربنا يسهل، مره بالسنه، مرتين بالسنه.
0: يا هذا اللي هو يعني كان بيتعمل له حرفيا عيد يعني.
1: طبعا هذا قبل يوم تحضره والداري، وتفتح الثلاجه، خاف احد ثاني يعني ياكله ويفطر من عندك.
0: الله الله. طبعا بايد الوالده بقى اللي فيها البركه، فكان
1: لا
0: بيبقى
1: لا
0: حدوته.
1: لا، يعني هو نشوي على الفحم. نشوي على الفحم في البيت او نشتري من برا.
0: اوكي. بس انا يعني قصدي ان اكيد الاكل لما بيكون بايد ست الحبايب بيبقى يعني ليه
1: اكيد طبعا خاص. هو التتبيله والتحضير ست الحبايب، والشوي على الوالد الله يذكره بالخير
0: يا رب. حبيبي ربنا يخليك، بشكرك جدا يا محمد، وبشكرك جدا على الذكريات الحلوه اللي احنا طلعناها مع بعض دي، ودايما متابع معايا كده في فري واي.
1: شكرا جزيلا لكم على البرنامج الحلو، وتحياتي لكل الكاتب وكل المستمعين.
0: حبيبي تسلم لي يا رب، ربنا يخليك. مع الف سلامه.
1: مع السلامه. مع السلامه.
0: ابعتوا لي يا جماعه، بما اننا داخلين على باك تو سكول، نرجع احنا بقى شويه لايام المدرسه ونفتكر حاجه من اهم التفصيلات في اليوم الدراسي، سندوتشات المدرسه. ايه هو الساندوتش اللي كنتوا لما بتلاقوه في الشنطه ست الحبايب كده محضره لكم؟ ده كان بيبقى عندكم الدنيا وما فيها، احلى حاجه في الحياه. ما بتلاقوه كده طالع من اللانش بوكس او من الشنطه بتاعه المدرسه، بيبقى يعني عيد. اعتقد لما بنفتكر بنحس كلنا معنى اسم الاغنيه دي. نسمع ماجد المهندس، انا حنيت.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية حفظها الله، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تجسد ما كانت المرأة في دولتنا المباركة وتثمن دورها في مسيرة البناء والتنمية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطارا متكاملا يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين. توغلت قوة إسرائيلية اليوم في الأطراف الغربية لبلدة ميسجبيل في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل في المنطقة. انتخب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا للمنظمة التي تضم 57 دولة. أعلن خفر السواحل الموريتانيون اليوم أنهم أنقذوا أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحل موريتانيا. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجراء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف، بلغ 15800 حالة في ظل موجات الحر القاسية والمتتالية التي شهدتها أوروبا، بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ الهيئة الصحية الوطنية الألمانية. ختاما، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 359 قتيلا على الأقل، بحسب ما أعلنت الشرطة النيبالية. نهاية الموجز في أمان الله.
4: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

0: هيئة الطرق والمواصلات بتتمنى لكل الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين عام دراسي آمن ومليء بالنجاحات.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
4: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
5: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI. بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
6: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: رحلة الطريق إلى حتى من ضمن السبونسرز الموجودين معنا شركة الوثبة للتأمين. أولاً عايز أقول لكم على حاجة مهمة جداً تخص شركة الوثبة للتأمين. شركة الوثبة بتقدم خدمات مختلفة، يعني في خدمات للأفراد وفي خدمات للعائلات والشركات في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بقالها أكتر من 30 سنة. بنتكلم على أكتر من 226 ألف عميل راضي جداً عن شركة الوثبة للتأمين وبيتعامل معاها من سنين طويلة. وعايز أقول لكم أن شركة الوثبة للتأمين بتجمع بين الخبرة والموثوقية والخدمة المتميزة اللي بتركز دايماً على رضا العميل. طبعاً من أشهر أنواع التأمين هو موضوع تأمين السيارات، فالوثبة للتأمين بتوفر تأمين السيارات حماية شاملة بالإضافة للمساعدة على الطريق على مدار الساعة. ده غير طبعا ربنا يكفينا ويكفيكم يعني دعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة جدا. كمان شركة الوثبة للتأمين عندها مجموعة واسعة من الحلول بتشمل تأمين المنازل والتأمين الصحي والتأمين الإلكتروني وتأمين السفر والتأمين البحري. بالنسبة بقى لشراء وثائق التأمين وإدارة المطالبات ومتابعة التجديدات والوصول لأي حاجة من المستندات الخاصة بكم، كل ده ممكن تعملوه من خلال الابليكيشن الخاص بشركة الوثبة للتأمين وبوابتها الإلكترونية. مع شركة الوثبة للتأمين رعاية بتتجاوز التغطية.
1: ما وحشتكش؟

0: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصار للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
3: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
4: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
5: جديد الفنان وليد الشامي. قدر قدر.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 7:24 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: رجعين مرة تانية ومكملين مع بعض فري واي، والنهاردة حبة نوستالجيا حلوين مع أيام المدرسة، بما أننا رايحين على موسم باك تو سكول. فقلت لكم تعالوا نرجع شوية بالزمن كده ونفتكر أيام المدرسة، تحديدا سندوتشات المدرسة. في سندوتش كده يعني لما كنا بنلاقيه في الشنطة كان بيبقى يوم الهنا والسعد. والله يعني ده الفاكهة بقى اللي هو ما بنشوفوش كتير، أو لما بنشوفه بنبقى مبسوطين جدا. فقلت لكم ابعتولي ايه هو الساندوتش اللي انتوا كنتوا بتحبوه جدا، ولما بتلاقوه كده في الشنطة من ايد ست الحبايب كان بيبقى يعني ايه الدنيا وما فيها، او حتى لو كنتوا بتشتروه من المقصف او الكانتين. احمد بقى بيقول ساندوتش اللانشون. نسرين الميداني بتقول زيت وزعتر وجنبها خيارة خضرة. الله، شكرا لك يا نسرين. كمان في اسم من مين، ثواني. عمرو بقى بيقول يا سلام على ايام الكانتين، بس مفيش احلى من سندوتش البانيه او اللانشون. طبعا ده، بص ده اللي هو سندوتش الصفوه يعني اللي هو تحس ان انت ساري النهارده، ان انت يعني ايه معاك لانشون بقى، او زي ما انت بتقول كده بانيه ولا كفته ولا مش عارف ايه، انت كده يعني حدوته النهارده. طيب كمان في SMS من روبا بعتها بتقول سندوتش، بصوا بقى السندوتش ده ما اجتمعش عليه ناس كتير، بس انا من محبيه، اللي جربه يعرف قيمته. سندوتش الجبنه الرومي اللي عليه مربى فراوله. الله، لا ده بصوا محتاج سقفه ده يعني. لا طبعا، في حد دلوقتي انا شايف في بعض الوشوش اللي هو ايه ده، مش عارف سويت اند ساور، ايه سويت اند ساور يعني، ما بتاكلوش حاجه سويت اند ساور؟ سويت اند ساور الحته اللي هي الايه المزازة دي بتاعت الجبنة الرومي مع الحلاوة بتاعت اللي هو فاهمين بتاعت المربى دي، فبتدي بقى يعني بتطلع بقى في المخ خلاص. او في ناس كانت بتحط قشطة مع مربى، مش قشطة مع جبنة رومي، لا مش للدرجات دي، لا يعني قشطة مع مربى بقى، تين، مربى فراولة، يعني ده مربى مش ممكن. بس انا بصراحة من محبين مربى الفراولة يعني، مربى بعد فراوله مع جبنه رومي او مع قشطه، حدوته بقى يعني، بصوا بتاع خلاص هو يعني فيش، انتهى اليوم. طيب ابعتولي، لسه هستقبل رسائلكم على 404 او من الابلكيشن. ايه اكتر ساندوتش لما كنتوا بتلاقوه في شنطه المدرسه كان بيبقى الدنيا وما فيها؟

0: طاقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم، سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان، أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
2: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
3: ممكن أخذ قطعة؟
4: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
5: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي، وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
0: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. من 15 إلى 17 من سبتمبر ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
6: أجمل الأغاني العربية.

ذكريات مع سندوتشات المدرسة لا تنتهي. ولكن خلينا نختم مع مسج من أحمد بيقول يا وائل أنت ما جربتش سندوتش المحشي كرومب؟ هو بقى بتعمل سندوتشات؟ بيقول في حتة تانية ده عرف عندنا في العيلة من أيام والدي وكان بياخده معاه المدرسة في السبعينات. يا معز دي يا أحمد. أقول لك إيه بس زي برضو في ناس كانت بتعمل سندوتشات أسمع يعني أنا بصراحة ما أنا شخصيا ما جربتوش ولكن كان في ناس بتعمل سندوتشات كشري. أو والله كانوا يفتحوا الرغيف البلدي كده اللي هو الرغيف المصري ده اللي احنا عارفينه ويحطوا فيه كشري فاللي هو وجبة مشبعة يعني بقى بصوا تقفل لآخر اليوم عشان ما تجوعش تاني. فوالله كانت أيام حلوة. عموما أنا مبسوط جدا جدا جدا إن أنا وإنتوا استرجعنا مع بعض الأيام الحلوة دي. ربنا يعيدها تاني إن شاء الله وسنة سعيدة عليكم وعلى كل اللي عنده ولاد كمان في العام الدراسي الجديد. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام فريوي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8 ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: الوثبة للتأمين حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجيتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك دلوقتي عن طريق الموقع awnac.com. الوثبة للتأمين.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: لا تفوتوا عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس انفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعاً المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضاً في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الشيخة فاطمة، يوم المرأة الإماراتية مناسبة تجسد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتثمن دورها في مسيرة البناء والتنمية. لطيفة بنت محمد تفتتح منتدى المرأة الإماراتية 2026. قصف إسرائيلي وتوغل في جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية حفظها الله، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تجسد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتثمن دورها في مسيرة البناء والتنمية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بن سالم الشامسي وزير الدولة خلال الفعالية التي نظمتها أدنوك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. تزامنا مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتحت اليوم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وحضرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد جانبا من الجلسات الرئيسية للمنتدى، كما تفقدت سموها الفعاليات المصاحبة له والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة والحرص على إشراكها بفاعلية في صناعة المستقبل. وفي هذه المناسبة أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، لما يقدمانه من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية وحرص سموهما على تحفيزها المستمر على النجاح والتميز في كافة المجالات. وضمن الفعاليات الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، تحدثت لشبكة ARN فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي.
5: بداية نبارك للمرأة الإماراتية الاحتفال بهذه المناسبة التي أصبحت منصة مستدامة وسنوية تسلط الضوء على أبرز نجاحات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات. اليوم في الجلسة التي تحدثت عن دور المرأة الإماراتية في القطاعات الحيوية، تحدثنا عن وجود ومساهمات المرأة الإماراتية في مجالات حيوية مثل قطاع الطاقة والاستدامة والمياه. طبعا نفتخر في هيئة كهرباء ومياه دبي أن يكون الكادر النسائي في الهيئة مكون من أكثر من 1900 موظفة وأكثر من 800 مهندسة تعمل في مجالات فنية وهندسية متخصصة. أيضا ولله الحمد 60% من الكادر النسائي في هيئة كهرباء ومياه دبي يشغلون مناصب إشرافية وهي من أعلى النسب على مستوى العالم. نبارك للمرأة الإماراتية نجاحاتها وكل عام وهي من تقدم لآخر بإذن الله.
4: كما تحدثت لشبكة ARN صالحة سعيد الشحي مصمم أنظمة رئيسي في مركز نظم المعلومات الجغرافية حول المشاركة في منتدى المرأة الإماراتية.
6: دور البلدية اليوم في منتدى المرأة نبرز دور المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها أيضا في مشروع التوأم الرقمي. مشروع التوأم الرقمي هو مشروع نسخة رقمية لإمارة دبي يبين المباني والأصول في إمارة دبي بدءا من المخططات الداخلية والوحدات السكنية وصولا إلى المعالم على الطرق مثل الأشجار والطرق والأصول اللي تحت الأرض. طبعا مشروع التوأم الرقمي يساعد في اتخاذ القرار الاستشرافية ومحاكاة اللي هو خطط التخطيط الحضري، بالإضافة إلى أن يكون عندنا نموذج موحد للبيانات الحكومية. طبعا دور المرأة في هذا المشروع يبدأ من مرحلة جمع البيانات إلى اتخاذ القرارات. طبعا دور المرأة في المشروع واضح وجلي ولها بصمة أظهرت لنا هذه النموذج الذكي للتوأم الرقمي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: توغلت قوة إسرائيلية اليوم في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل في المنطقة. ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في المنطقة الواقعة بين مشاع بلدة المنصوري وبلدة مجدلزون في جنوب لبنان بالأسلحة الرشاشة والثقيلة وسط تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية في الأجواء بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. انتخب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا للمنظمة التي تضم 57 دولة. أعلن خفر السواحل الموريتاني اليوم أنهم أنقذوا الثلاثاء أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا بعد تعطل محرك لقارب كان يقلهم قبالة سواحل موريتانيا. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف، بلغ 15800 حالة في ظل موجات الحر القاسية والمتتالية التي شهدتها أوروبا بحسب ما أعلن الخميس معهد روبرت كوخ الهيئة الصحية الوطنية الألمانية. في خبرنا الأخير، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 359 قتيلا على الأقل بحسب ما أعلنت الشرطة النيبالية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسة العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
1: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 أغسطس للإقامة حتى 30 سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
4: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جيتور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
6: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين. حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
1: العربية 99.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
6: Welcome to the future.
4: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه Energy.

0: وأشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي. إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20 ألف درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
3: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
4: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى ثلاث مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعاً المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضاً في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد: طلب المبتعثون استثمار في مستقبل دبي. لطيفة بنت محمد تفتتح منتدى المرأة الإماراتية 2026. قصف إسرائيلي وتوغل في جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. أهلا بكم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حرص دبي على مواصلة الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية وتمكين أبناء الإمارات من الفرص التعليمية النوعية التي تضمن لهم الحصول على تعليم عال ذي جودة عالية في أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لقيادة مسيرة التنمية وبناء جيل جديد من القيادات الوطنية المستقبلية القادرة على صناعة مستقبل دبي ودولة الإمارات. وأكد سموه أن بناء رأس المال البشري الوطني المؤهل والقادر على قيادة التحولات المستقبلية ركيزة أساسية في رؤية صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، القائمة على الاستثمار في الإنسان وتوفير أفضل مسارات التعليم والتأهيل أمام الكفاءات الوطنية والطلبة المتفوقين، باعتبار ذلك استثمارا مباشرا في مستقبل دبي، ويعزز جاهزية كوادرها للمساهمة بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية، بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجا عالميا في تنمية الإنسان وصناعة القيادات. تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، افتتحت اليوم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وحضرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد جانبا من الجلسة الرئيسية للمنتدى، كما تفقدت سموها الفعالية المصاحبة له والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة والحرص على إشراكها بفاعلية في صناعة المستقبل. وضمن فعاليات الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية تحدثت لشبكة ARN عائشة عبدالله العزم نائب رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي.
5: حققت المرأة الإماراتية إنجازات مشرفة في مختلف المجالات وأصبحت شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والنهضة، وجاء هذا النجاح ثمرة لدعم القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات المرأة ووفرت لها الفرص لتمكينها وتحقيق طموحاتها والمساهمة في بناء مستقبل الإمارات. المرأة الإماراتية اليوم هي نموذج للطموح والعطاء ودليل على أن دعم المرأة الإماراتية هو استثمار حقيقي للوطن ومستقبل.
4: كما تحدثت لمركز الأخبار صالح سعيد الشحي مصمم أنظمة رئيسي في مركز نظم المعلومات الجغرافية حول المشاركة في منتدى المرأة الإماراتية.
6: دور البلدية اليوم في منتدى المرأة نبرز دور المرأة في في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها أيضا في مشروع التوأم الرقمي. مشروع التوأم الرقمي هو مشروع نسخة رقمية بإمارة دبي يبين المباني والأصول في إمارة دبي بدءا من المخططات الداخلية والوحدات السكنية وصولا إلى المعالم على الطرق مثل الأشجار والطرق والأصول اللي تحت الأرض. طبعا مشروع التوأم الرقمي يساعد في اتخاذ القرار الاستشرافية ومحاكاة اللي هو خطط التخطيط الحضري، بالإضافة إلى أنه يكون عندنا نموذج موحد للبيانات الحكومية. طبعا دور المرأة في هذا المشروع يبدأ من مرحلة جمع البيانات إلى اتخاذ القرارات. طبعا دور المرأة في المشروع واضح وجلي ولها بصمة أظهرت لنا هذا النموذج الذكي للتوأم الرقمي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: توغلت قوى إسرائيلية اليوم في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل في المنطقة. ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في المنطقة الواقعة بين مشاع بلدة المنصوري وبلدة مجدل زون في جنوب لبنان بالأسلحة الرشاشة والثقيلة وسط تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية في الأجواء بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. انتخب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً جديداً للمنظمة التي تضم 57 دولة. أظهرت بيانات اليوم أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت تحسناً طفيفاً في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت نفسه ترقب نتائج المحادثات الإيرانية العمانية بشأن الممر المائي. ووفقا لبيانات كبلر فقد بلغ إجمالي عدد سفن شحن السلع الأولية المرصودة خلال عبورها مضيق هرمز 10 سفن بزيادة طفيفة عن 8 سفن يوم الثلاثاء. أعلن خفر السواحل الموريتانية اليوم أنهم أنقذوا الثلاثاء أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحل موريتانيا. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف بلغ 15,800 حالة في ظل موجات الحر القياسية والمتتالية التي شهدتها أوروبا بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ الهيئة الصحية الوطنية الألمانية. في خبرنا الأخير، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 359 قتيلا على الأقل بحسب ما أعلنت الشرطة النيبالية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. ضاعف مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولاء نيوز من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق نيوز وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق شروط والأحكام. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحا، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح. أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 أغسطس للإقامة حتى 30 سبتمبر. زوروا sentarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
0: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال. ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI. ويلكم تو ذا فيوتشر.
4: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان 10 الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حرص دبي على مواصلة الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية وتمكين أبناء الإمارات من الفرص التعليمية النوعية التي تضمن لهم الحصول على تعليم عال بجودة عالية في أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لقيادة مسيرة التنمية وبناء جيل جديد من القيادات الوطنية المستقبلية القادرة على صناعة مستقبل دبي ودولة الإمارات. توغلت قوة إسرائيلية اليوم في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل في المنطقة. ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في المنطقة الواقعة بين مشاع بلدة المنصوري وبلدة مجدل زون في جنوب لبنان بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وسط تحليق لطائرات المسيرة الإسرائيلية في الأجواء، بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. انتخب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا للمنظمة التي تضم 57 دولة. أظهرت بيانات اليوم أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت تحسنا طفيفا في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، وفي الوقت نفسه ترقب نتائج المحادثات الإيرانية العمانية بشأن الممر المائي. أعلن خفر السواحل الموريتانية اليوم أنهم أنقذوا الثلاثاء أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحل موريتانيا. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شرق أو شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجراء عائلات على امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف بلغ 15800 حالة في ظل موجات الحر القياسية والمتتالية التي شهدتها أوروبا، بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ الهيئة الصحية الوطنية الألمانية. ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 359 قتيلا على الأقل، بحسب ما أعلنت الشرطة النيبالية. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان، ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس، وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس انفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع نقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
2: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتع بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العربية.

0: أعظم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: هو
1: المرأة الإماراتية.
2: المرأة الإماراتية
1: درة الحاضر والمستقبل.
3: العربية 99.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية.

شي مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعضنا.

0: انت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا
0: ده من رو.